الأنبياء، فليس الملائكة كما يزعم الملحدون أنهم مجرد خواطر تعرض للناس، بل يجب الإيمان بوجودهم وأنهم مكرمون عند الله تعالى. والدليل على ذلك ما ورد في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف، فقد قال الله عز وجل:

وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ويقول عليه الصلاة والسلام في بيان معنى الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالجنة والنار والميزان، وتؤمن بالبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والآيات والأحاديث التي تثبت وجود الملائكة كثيرة، لذلك كان الإيمان بملائكة الله تعالى لا بد منه لصحة الإيمان. فلا بد إذن من الإيقان بوجود الملائكة وتعظيمهم التعظيم الواجب لهم، ويلزم أيضا محبتهم، إذ لا يجتمع الإيمان بالله تعالى في قلب إنسان مع استخفافه أو بغضه للملائكة، إذ يقول الله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. خلق الله تبارك وتعالى الملائكة واصطفاهم لعبادته، فهم صفوة شريفة لا يختارون إلا الطاعة، ليس فيهم ميل إلى معصية الله تعالى لا بالقول ولا بالفعل، لأنه سبحانه وتعالى جبلهم على طاعته، ولذلك وجبت لهم العصمة من المعاصي، فلا يوجد فيهم كافر ولا عاص. وأما ما يروى كذبا عن الملكين هاروت وماروت عليهما السلام أنهما نزلا إلى الأرض فرأيا امرأة جميلة يقال لها الزهرة، ففتنا بها وزنيا بها، فهذا محض كذب لا أصل له ولا يليق بهما، لأن الملائكة معصومون عن ذلك. قال الله عز وجل: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما قصة الملكين هاروت وماروت عليهما السلام التي وردت في القرآن الكريم، فهي أن هذين الملكين نزلا إلى الأرض بأمر من الله عز وجل ليعلم الناس السحر لحكمة سامية، وهي أن يفرق الناس بين معجزات الأنبياء وأفعال السحرة حتى لا يلتبس الأمر على الناس. ولم يعلم الناس السحر ليعملوا به، فقد قال الله عز وجل في القرآن الكريم: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فقولهما إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي فلا تعتقد السحر حلالا فتصير من الكافرين. الملائكة أجسام نورانية لطيفة خلقهم الله تبارك وتعالى من نور. يقول عليه الصلاة والسلام: خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، رواه مسلم. والملائكة أجسام لهم فعل وتصرف وتدبير بإذن الله عز وجل، وهم أجسام لطيفة نورانية لهم أشكال مختلفة وأحجام متفاوتة، ولهم أجنحة يطيرون بها. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته التي هي ذات 600 جناح، فالملائكة لهم أجسام متفاوتة وأجنحة، فمنهم من له جناحان، ومنهم من له 3 أجنحة، ومنهم من له 4 أجنحة.
ومنهم من له أكثر من ذلك، كل على حسب مشيئة الله. يقول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. والملائكة يستترون عادة عن أعين البشر، ولا يراهم إلا من شاء الله له ذلك، وقد يراهم المسلم والكافر، وكل له حاله وتأويله. فمثلا في معركة بدر الكبرى، رأى المشركون الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بعض الملائكة على خيل بين السماء والأرض، وكان هذا تأييدا من الله عز وجل للمسلمين وإرهابا لأعدائه الكافرين. والملائكة كذلك يتشكلون بغير صورهم الأصلية التي خلقهم الله عليها، وقد يتشكلون بصورة رجال مسلمين ذوي جمال وكمال من غير آلة الذكورة، ولا يتشكلون بشكل أنثى أبدا. ملائكة الرحمن المكرمون هم سكان السماوات السبع، فالسماوات السبع التي خلقها الله عز وجل مشحونة بهم، فليس في السماوات موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو ساجد يعبدون الله عز وجل. ولهم بيت مشرف في السماء السابعة يسمى البيت المعمور، وهو بالنسبة للملائكة كالكعبة لأهل الأرض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. وعدد الملائكة كبير جدا لا يحصيه إلا الله، وكل الإنس والجن الذين خلقهم الله عز وجل لا يكونون بمجموعهم من حيث العدد إلا نسبة قليلة بالنسبة إلى عدد الملائكة عليهم السلام. وهناك ملائكة حافون حول العرش المجيد الذي هو أكبر مخلوقات الله حجما، لا يعلم عددهم إلا الله. ومما يدل على عظيم عدد الملائكة وكثرتهم أن البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك يصلون فيه، ثم يخرجون منه ولا يعودون أبدا، والله أعلم وأحكم.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق غنام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن أقوى رابط يربط المسلمين هو الإسلام، هذا الدين العظيم الذي رضيه الله لعباده وأمر باتباعه. وقد حث الإسلام حث المسلمين على التأدب بآداب تشدهم إلى بعضهم وتجعل منهم كأنهم جسد واحد ملتئم متقارب المشاعر، يفرحون معا ويتألمون معا ويتعاونون على دفع ما أصابهم أو أصاب بعضهم. والآداب أيها الأحبة كثيرة، منها السلام، منها التزاور، منها عيادة المريض وغيرها. فقد روى الإمام البخاري رضي الله عنه، وهنا اسمعوا جيدا، روى البخاري رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميط العاطس. قال العلماء: في قوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم، الظاهر أن المراد به هنا الأمر المطلوب على وجه التأكيد. حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وهو واجب عينا إذا كان المسلم عليه واحدا، وعلى الكفاية إذا كانوا جمعا، أي إذا رد بعضهم سقط عن الباقين. والسلام من محاسن الإسلام، فإن كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلامة من الآفات والشرور، ويتبع ذلك من البشاشة وألفاظ التحية المناسبة ما يجلب التآلف والمحبة ويزيل الوحشة والقطيعة. ثم يقول الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه: وعيادة المريض. قال الجمهور: هي مندوبة، فمن حق المسلم على أخيه المسلم أن يعوده إذا مرض لغرض تأنيسه، لإدخال السرور عليه وطمأنته، والتحدث إليه بما ينفعه ويدعو له، ويجتهد في أن ينتقي له أطيب الكلام، مثل ما ورد: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. ثم يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: واتباع الجنائز. ثم يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: واتباع الجنائز، أي تشييعها من محلها أو محل الصلاة، فهو سنة مؤكدة لما فيها من الاعتبار والاتعاظ والتوبة إلى الله تعالى. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وإجابة الدعوة، وهي واجبة في وليمة العرس بشروطها المقررة في الشرع وفي سائر الولائم، وهي سنة مؤكدة. فإذا دعاك لدعوة طعام أو شراب، فاجبر خاطر أخيك الذي أكرمك بالدعوة وأجبه لذلك، إلا أن يكون لك عذر شرعي. قال عليه الصلاة والسلام: وتشميت العاطس، شمت العاطس وشمت عليه، دعا له ألا يكون في حال يشمت به فيها. وفي رواية: وتسميت العاطس، أي الدعاء له بالخير والبركة. والكلمة من السمت، وهو الهيئة الحسنة، أي جعلك الله على سمت حسن، لأن هيئته تنزعج للعطاس. وهو بعد حمد العاطس سنة مؤكدة عينا إن لم يكن غيره، وإلا فكفاية بأن يقول له رحمك الله. الله تعالى يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت

الشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مولدي أضحيت وردي في الحياة وموردي فالبيد تزهر من فرات نداكم أحلولت الدنيا بعيش أرغدي وعدت دنيانا بصبح أزهر والصبح أشرق منكم في الموعد وأقول للتاريخ رنم واشهدي وبفضل أحمد في العوالم غردي فانثر من الأخبار شهبا في السماء حتى يبين الدرب للمتمرد في يوم مولده السماء تزينت والأرض تزهو يوم عرس المولد واخضر وجه الأرض من بركاته من بعد دهر مدلهم أجرد وجبال مكة بالنضار تسربلت وتأنقت في حسنها المتجدد قد جاء آمنة الأكابر يومها كي يشهدوا فجر المراد الأمرد حملت به تسعا ولكن حمله سعدا تبدى في المخاض لأسعد ورأته يسجد حين أشرق في الورى ولغير رب الكون لا لم يسجد والفجر يبرق من محاجر طرفه ويشع مدهونا كلمع زمرد درت عليه بدرها وهو الذي قد در فيهم در فضل مسعد وظلاله في آل سعد أورفت وغلالهم من سعده لم تنفدي قالوا يتيم والمراضع أعرضت نظرا لضيق في الزمان وفي اليد سعدت حليمة بالوليد وأهلها وكأنها كانت له بالمرصد لله در حليمة فبه غدت أما لخير مؤيد ومسدد
1: بمولد خير مولدا وناصرنا به صدى
0: ساد البرية وهو بعد كبرعم من للبرايا مثل ذاك السيد فالمسك يغرف ريحه من رشحه كجمان در في الجبين منضد والحسن يرسم من سواد عيونه لون السواد للون كحل الإثمد أما الحرير فمن نضارة كفه بل كفه للجود أعذب موردي وكأنه في المشي يهبط من علا كالضوء ينزل من عيون الفرقد فلئن تلفت للورى فبكله جبلا يروح وبحر جود يغتدي والصبح يطلع من لجين جبينه من لمة أمست كليل أسود أما الحواجب كالأهلة في الفضا ترعى لحاظا دون أي تسهد والثغر منه كدرة لألاءة يفتر عن در بهي المشهد والثلج يقبس من بياض إهابه والورد جن بخده المتورد حتى كأن الشمس تجري بوهجها في وجهه الفياض بالصبح الندي من رام فهما للملاحة يلقها شمسا تذوب بثغر ذاك الأغيد إن كان شطر الحسن خص بيوسف فالحسن كل الحسن عند محمد غلب الجلال على الجمال مهابة مثل احتواء النصل جفن مهندي إني عشقت جلاله وجماله وبعشقه بات الحبيب مقدم.

0: ناقب طيب طابت به الدنيا وكل موحد يغضي بطبع من حياء في الملا لا بالتطبع كالعذار الفرد ما عاب قط طعامه حتى ولا نهر الخدوم ولا أساء لأعبدي فلئن تقده صغيرة وبحاجة تلقاه في وطر الصغيرة ينقدي فالصدر بحر في الرحابة رائق ويغض طرفا عن جهول أبلد وتراه يعرض عن حماقة أرعن والصبر من أحشائه لم ينفدي إلا إذا انتهكت محارم ربنا فتراه يرعد كالخضم المزبد قد نال في فصل الخطاب ذرى علا فتراه بين مقارب ومسدد وجوامع الكلم البليغ غدا له جزل العبائر في الفصيح الأجود لغة العروبة أحكمت في لفظه وسعت لديه بلهفة وتودد ألقت عصاها وهي تسأل وصله وجموع أهل الشعر جاءت تجتدي أين الأشاوس من شجاعته التي أضحت مثالا للكماة لتقتدي كانوا به يتترسون إذا الوغى قد شمرت عن ساق بأس مجهدي فاق الأنام بخلقه وبخلقه والخلق منه سجية في السؤدد فالله أقسم في القرآن بأحمد وأحله بالخلق أرفع مقعدي
1: خلي ببعض ثيابه أو كحل طيب ترابه
0: شرف الغمام بأن أظل مؤيدا سمحا رحيما بالسماحة يرتدي جاء المدينة في الهجير مهاجرا والناس بين مبشر ومزغرد وهناك أرسى للأنام حضارة كالطود يرسخ في رواب الأنجد والذئب يشهد بالنبوة مفصحا ولغير شخص محمد لم يشهد ويحن جذع للنبي محمد كفصيل نوق تائه ومشرد ذاك الجماد يحن من لوعاته وفؤاد أهل الغي مثل الجلمد أسرى بك الرحمن في جوف الدجى وعرجت ترقى للطباق بمصعد وعلوت تعرج في السماء وأهلها ليسوا بهجع كالأنام ورقد وولجت أبواب السماء محلقا لا بالمفاتح لا ولا بالمقلد جبريل كان مرافقا وموافقا ذاك الرشاد من الرشيد لأرشدي يا سيدي إهنا بدوح سلالة كالدر في قلب المحارة سيدي أفنانها للعالمين حضارة كالروح حلت في عموم الجسد فلقد غدوا للمتقين معالما وبها البرية تستنير وتهتدي وهم صرات في الندى وأماثل راحاتهم في الجود لم تترددي وهم الأئمة كالكواكب في الهدى فالقلب أبيض كالنصاعة في اليد فتواضعوا لله بين عباده وتجاوزوا عن كل خب أو ردي وكأن واحدهم بأرض أمة وعن المكارم قط لا لم يقعدي أسدا تراهم في المعارك والعدا في الترب بين مجندل ومصفدي.

زود فؤادك حب عترة أحمد وبحبهم للعاقبات تزودي. أما الصحابة فهالة من بدره لا يعرفون بأمر سوء أو ددي. يكفيهم شرفا بأن إلههم أثنى عليهم في الكتاب المنجد. شهبا تراهم في النضال بواسلا وفداهم بالنفس أنفس مقصدي. قد أسهروا الليل الطويل لربهم أعظم بهم من راكعين وسجدي. يتبادرون وضوءه لتبرك بجناب من يؤتى الشفاعة في غدي. أصغوا إليه في الحديث كأنما الطير فوق رؤوسهم لم يرعدي. هو رحمة للعالمين ومجده فوق المجود وملجأ في المقصد. هو محتد في الفضل عز نظيره. أما النجوم ففرع ذاك المحتدي. من شرف الدنيا بطلعة بشره وكأنها من قبل ليل سرمدي. ولقد أتى بالدين فجرا أنورا ولقد غدا للدين خير مجددي. هو عاقب هو حاشر تمحى به ظلم الضلال وكفر كل معربدي. إن كان آخر مرشد برسالة لكنه في الفضل أول مرشد.

انظر كتاب الله تلقى مديحه وكذا الصحيح من الحديث المسند فنساؤه للطاهرات منائر وبناته في الدهر نجم المهتدي هن البلاسم للجراح وللدوى فأشر لفضل الفاضلات وأرشدي إن شئت إسناد المكارم في النساء فإلى جناب الطاهرات فأسندي إن يعلو ممدوح بمدح مفوه فلقد علا بالمدح مادح أحمدي ما زاد طه مدحهم ولو أنهم في المدح بين مغرد ومرددي يكفيه في آي الكتاب مديح من أمسى بذاك المدح خير مؤيدي يؤتى لواء الحمد يوم قيامة ذاك اللواء لغيره لم يعقد ودعا لتوحيد الإله وأنه هو واحد لا عن طريق العدد ومنزه عن النظائر كلها وعن الجهات فيا له من صدر.

رب سألتك بالنبي وآله أن ترفع البلوى وكيد المعتدي، فلقد غدونا للئامك قصعة يتجاذبون اللحم فوق الموقد، فأغث إلهي إننا في حيرة، عز النصير وأنت خير مؤيدي. أدرك رسول الله أمتك التي سيمت بخسف من لئيم ملحدي، صلى عليك الله في ذكر وما لهجت بذكرك لهجة المتشهد. ربي وبارك بالنبي وقبره، ما صح دمع عند ذاك المرقد. ربي وبارك بالنبي وقبره، ما صح دمع عند ذاك

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ فادي علم الدين ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أمر عباده بعبادته ليبتليهم أيهم أحسن عملا، أي ليظهر المطيع من العاصي، وهو عالم من هو المطيع ومن هو العاصي. قبل أن يخلقهم هو عالم بمن هو المطيع وبمن هو العاصي. كلفهم بعبادته لأداء فرائضه واجتناب ما حرم عليهم، لا ليتبين له، بل هو عالم بكل شيء في الأزل، لا يتجدد له علم، وإنما ليظهر لعباده حتى يعلموا من هم المطيعون ومن هم العصاة. وهذا معنى ما ورد في القرآن الكريم من نحو قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فيستحيل على الله تعالى أن يعلم بشيء لم يكن عالما به في الأزل، بل كل شيء حدث أو سيحدث فهو عالم به في الأزل، أي بعلمه الذي لا بداية له، لأن الله تبارك وتعالى تنزه عن أن يتصف بصفة حادثة تحدث بعد أن لم تكن موجودة، بل كل صفاته من علمه وقدرته وغير ذلك أزلي. وأما ما ورد في القرآن مما يتوهمه بعض الناس الذين لا فهم لهم، أن الله يعلم بالشيء بعد أن كان لا يعلم به، فذلك ليس معنى الآية. وذلك كقوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. فقوله تعالى حتى نعلم معناه حتى نميز للعباد الصابرين من غير الصابرين، وليس المعنى أنه أراد أن يتجدد له علم بما كان لا يعلمه. ثم هو تبارك وتعالى كان قادرا على أن يجعل العباد كلهم أتقياء كسيدنا محمد، بحيث لا يكون فيهم عاص ولا سيء خلق ولا خبيث، لكنه علم في الأزل وشاء وقدر أن يكون قسم من عباده أتقياء صالحين طيبين، وشاء أن يكون فيهم طالحون فاسدون عصاة مفسدون. وعلم أن هؤلاء الذين علم وشاء أن يكونوا صالحين مآلهم في الدار الآخرة النعيم المقيم الذي لا يزول ولا ينقطع في تلك الحياة التي لا نهاية لها. وشاء أن يكون الفاسدون الطالحون من الكفار وغيرهم من أهل العذاب الأليم. وشاء أن يكون هؤلاء أيضا قسمين: قسم يكونون من أهل العذاب الأليم لا يخرجون منه، وعذابهم دائم لا ينقطع، وقسم منهم علم أنهم يذوقون العذاب برهة من الدهر ثم يفارقونه. القسم الأول هم الكفرة الذين كذبوا رسول الله، والذي يكذب رسولا واحدا فقد كذب الرسل جميعا، لأن الرسل جاءوا بدعوة إلى عقيدة واحدة، كلهم جاءوا ليدعوا الناس إلى الإسلام، أي عبادة الله والإيمان بالملائكة والجنة والنار والحساب والجزاء بالثواب على العقوبة. فلا يصح الإيمان بواحد منهم مع تكذيب آخر. لا يصح أن يقول المرء أنا أؤمن بموسى ولا أؤمن بمحمد، وكذلك العكس. أما أن يقول أنا تابع لشريعة محمد ولست تابعا لشريعة غيره من الأنبياء فذلك صحيح، لأن شريعة محمد تختلف عن شرائع من قبله من الأنبياء، أي أنه أنزل على محمد أحكام تخالف ما أنزل على من قبله من الأنبياء، وذلك كاختلاف شريعة محمد عن الشرائع التي أنزلت على الأنبياء الذين قبله في فرض عدد الصلوات، فإن الله تبارك وتعالى فرض على محمد 5 صلوات في اليوم والليلة، ولم يفرض على من قبله من الأنبياء إلا أقل من ذلك، فرض على بعض منهم 1 صلاة، وفرض على بعض 2 صلاة، وكذلك اختص محمد بأن فرض عليه التيمم للصلاة عند فقد الماء أو عند العجز عن استعمال الماء، ولم يكن ذلك في شرائع الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم. كانوا إذا فقدوا الماء توقفوا عن الصلاة حتى يجدوا الماء، وهذا دليل على أن محمدا وأمته خصهم الله تعالى بمزيد الفضل كما خصهم بغير ذلك من فضائل عديدة. ولا يصح الإيمان بنبي من الأنبياء مع تنقيص واحد منهم، فمن طعن في نبي من أنبياء الله ومدح غيره منهم فكأنه طعن في الجميع فيكون كافرا، وذلك كما يروى عن شخص أنه قال إن محمدا شجاع وأما موسى فجبان، هذا الإنسان كفر. فمن عاب نبيا من الأنبياء بوصفه له بنقيصة كالجبن أو الخيانة ونحو ذلك من النقائص صار كافرا بجميع الأنبياء، ولا ينفعه مدحه لمحمد ليزعم أنه مسلم، لأن الطعن بموسى طعن بمحمد، فمحمد جاء بتزكية الأنبياء جميعهم، أي بأن أنبياء الله كلهم سالمون من الخيانة والرذائل. فيجب الإيمان بأن كل شريعة من شرائع الأنبياء كان اتباعها واجبا قبل أن تنزل شريعة أخرى، ثم بعد أن نزلت شريعة فيها نسخ ما في بعض الشريعة السابقة وجب العمل بالشريعة الجديدة. نقول الشريعة السابقة انتسخ العمل بها، لا نقول بطلت، بل نقول لا يعمل بها، إنما يعمل بالشريعة الجديدة. ثم لما كان محمد خاتم الأنبياء لا نبي بعده، إنما هو نبي العالمين إلى آخر الدنيا، كانت شريعته ناسخة لتلك الشرائع، وليس معناه أن تلك الشرائع كانت باطلة، إنما كل شريعة كان حقا اتباعها، إنما الالتزام بها ينتهي عندما أنزل الله بها النسخ. كان في الشرائع السابقة أنه يجوز للمسلمة أن تكون تحت عصمة كافر، كما كانت آسية بنت مزاحم امرأة فرعون تحت هذا الطاغية الذي هو رأس من رؤوس الكفر، وهي مؤمنة بل صالحة تقية ولية، وذلك لأنه كان في ذلك الوقت جائزا أن تكون المرأة المؤمنة تحت عصمة كافر. واستمر الأمر على ذلك إلى أن نسخ الله الحكم في شريعة محمد بعد الهجرة النبوية بنحو 6 سنين، أي أن التحريم أنزل قبل وفاة الرسول بنحو 4 سنوات، ولا يزال حراما إلى يوم القيامة. فلا يجوز لقائل أن يقول يجوز أن يتزوج الكافر المسلمة، لأنه كان في أيام الأنبياء الأولين يجوز أن تكون المرأة تحت عصمة الكافر. أليس دين أولئك حقا؟ يقال له دين أولئك الإسلام، ودين محمد الإسلام. لكن الله بعد أن أمرهم بدين واحد أنزل على هذا من الأحكام ما شاء، ثم غير ذلك الحكم بالنسبة لمحمد، فلا يجوز ترك اتباع شريعة محمد بدعوى أن شريعة من قبله كذا وكذا. وإذا قال الملحد أليس كان في تلك الأيام جائزا أن تكون المرأة المسلمة زوجة لكافر مثل فرعون، وأنتم تقولون إن الأنبياء كلهم على حق، فما علينا إذا بقينا على ما كان عليه الأنبياء الأولون قبل محمد؟ فيقال له إن الله يحرم ما شاء على من يشاء، ويحل ما شاء لمن شاء لا اعتراض عليه، والإباحة السابقة والتحريم الذي هو الأخير كل لحكمة ليس عبثا. فمن حاول تحليل ذلك بعد أن حرمه الله تعالى فهو مرتد كافر. هذه المسائل التي يكثر الأخذ والرد فيها بين المسلمين وغيرهم ينبغي الاعتناء بما يجب حفظه للرد عليهم. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وأدخل من باب السلام وأدخل من باب السلام وأدخل

يقول الشيخ مصطفى نجا مفتي بيروت رحمه الله: إن الله تعالى هو الذي أنشأ صور الأعمال والأفعال. قال تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. فأثبت لنا سبحانه وتعالى عملا من جهة الكسب، وإن كان منفيا عنا من جهة الاستقلال والخلق، وإنما أضافه إلينا لأننا محل ظهوره، أي العمل. ويفسر رحمه الله آية الكرسي بقوله: وهذه الآية مشتملة على أمهات المسائل العقائدية، فإنها دالة على أنه تعالى موجود واحد في الألوهية، متصف بالحياة، واجب الوجود لذاته، موجد لغيره، منزه عن التحيز والحلول، مبرأ من التغير والفتور، لا يناسب الأشباح فليس جسدا، ولا يعتريه ما يعتري الأرواح، مالك الملك والملكوت، ومبدع الأصول والفروع، ذو البطش الشديد الذي لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، العالم بالأشياء كلها، جليها وخفيها، كليها وجزئيها، واسع الملك والقدرة، لا يشق عليه شاق ولا يشغله شأن عن شأن، متعال عما يدركه الوهم، عظيم لا يحيط به الفهم. أخي المسلم، تعلم من أهل العلم والمعرفة، فقد قال أحدهم: فإن كنت لا تدري ولم تك بالذي يسائل من يدري، فكيف إذن تدري؟ تمام العمى طول السكوت، وإنما شفاء العمى يوما سؤالك من يدري. من كتاب كشف الأسرار للشيخ مصطفى نجا رحمه الله.

آداب المعلم والمتعلم. ينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي أوردها الشرع وبالخصال الحميدة والشيم المرضية والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه والحلم والصبر وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع وعدم الإكثار من الضحك والمزح، وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته. ومعناه استدامة الخوف من الله تعالى بقلبه بتجنب ما حرم وتجنب الغفلة عن أداء ما أوجب. وينبغي أن يرفق بمن يقرأ عليه وأن يرحب به ويحسن إليه بحسب حاله، وأن يبذل له النصيحة، وينبغي أن يشفق عليه ويصبر على جفائه وسوء أدبه، كما ينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير، وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقص، وأن يصون يديه في حال الإقراء عن العبث، ويقعد على طهارة مستقبلا القبلة، ويجلس بوقار، وتكون ثيابه بيضاء نظيفة. أما المتعلم فمن آدابه أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لا بد منه للحاجة، وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وينبغي أن

تواضع لمعلمه ويتأدب معه، وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا، وإن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره، ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، معناه اجتهدوا في كمال أهليتكم وأنتم أتباع قبل أن تصيروا سادة فتقصروا. اللهم اجعلنا من المتفقهين في الدين، المتأدبين الملتزمين، يا رب العالمين.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى آخر سورة الروم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الرحيم عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لبيك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

التذكير بصلاة الضحى. أعزائنا المستمعين، رغبة في الازدياد من الخيرات واغتنام الأوقات بالنافع والمفيد، نذكركم بصلاة الضحى، وهي سنة، والمواظبة عليها من فضائل الأعمال، ووقتها إذا ارتفعت الشمس بعد شروقها مقدار رمح، أي بعد شروقها بنحو ثلث ساعة. وأخرج مسلم حديثا صحيحا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فداوموا عليها أحبابنا، تنعموا بالأجر الوفير إن شاء ربنا القدير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-89-44-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-700.

0: 8111166.
1: غاز عيداني اخوان يجي لعندك وين ما كان، عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت
2: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم، بنايه عيداني ومقدم.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: رجعنا مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ خالد حنيني ضمن برنامج طريق الهداية.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول ربنا تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. إخوة الإيمان، إن الله تعالى أكرمنا ببعثة الأنبياء، ومن علينا بأن جعلنا من أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. والأنبياء كلهم من بين البشر الذكور اصطفاهم الله على جميع خلقه، صادقون فيما يبلغونه عن الله تعالى، مؤيدون بالمعجزات الظاهرات الباهرات الدالة على صدقهم وصحة نبوتهم وخسران مكذبيهم. والمعجزة لا يستطيع أحد أن يقابل الأنبياء بمثلها، فهي أمر سالم عن المعارضة بالمثل، بخلاف ما يفعله السحرة والمشعوذون. والمسلم المتتبع لشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أعظم وأكثر الأنبياء معجزات. قال إمامنا الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. فمن معجزاته صلى الله عليه وسلم انطاق الضب، فقد روى الدارقطني والبيهقي وشيخه الحاكم بن عدي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في محفل من أصحابه، إذ جاء أعرابي من بني سليم قد صاد ضبا وجعله في كمه ليذهب به إلى رحله، فرأى جماعة محتفين بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: على من هؤلاء الجماعة؟ على هذا الذي يزعم أنه نبي؟ فأتاه فقال: يا محمد، ما اشتملت النساء على ذي لهجة أكذب منك، فلولا أن تسميني العرب عجولا

لقتلتك وسررت الناس بقتلك أجمعين. ثم أقبل الأعرابي على رسول الله وقال: واللات والعزى لا آمنت بك حتى يؤمن بك هذا الضب. وأخرج الضب من كمه وطرحه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن آمن بك آمنت بك. فقال رسول الله: يا ضب. فأحيى الله تعالى الضب فكلمه بلسان طلق فصيح عربي مبين صريح يفهمه القوم جميعا: لبيك وسعديك يا رسول رب العالمين. فقال صلى الله عليه وسلم: من تعبد؟ قال: الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر سبيله، وفي الجنة رحمته، وفي النار عذابه. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن أنا يا ضب؟ فقال: أنت رسول رب العالمين وخاتم النبيين، قد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك. فقال الأعرابي: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقا، والله لقد أتيتك وما على وجه الأرض أحد هو أبغض منك، والله لأنت الساعة أحب إلي من نفسي ومن ولدي، فقد آمن بك شعري وبشري وداخلي وخارجي وسري وعلانيتي. ثم ذهب إلى قومه فحدثهم بحديثه، فقالوا كلهم: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: مرنا بأمرك. فقال: كونوا تحت راية خالد بن الوليد. ولم يؤمن أيامه صلى الله عليه وسلم من العرب ولا من غيرهم ألف غيرهم دفعة واحدة. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه ورأسه في حجر علي رضي الله عنه، فلم يصلي علي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصليت يا علي؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فأمسك عليه الشمس. قالت أسماء: فرأيت الشمس كادت أن تغرب، ثم رأيتها وقفت على الجبال والأرض. وذلك بالصهباء في خيبر حيث قام علي وصلى. إخوة الإيمان، بعد ذكر هاتين المعجزتين العظيمتين، يجب معرفة أن الأنبياء عليهم السلام بعدما قبضوا ردت إليهم أرواحهم، فهم أحياء، هم ينفعون بعد موتهم. وأما نبينا محمد فصلاتنا معروضة عليه، عليه الصلاة والسلام. وقد روى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وقال عليه السلام:
مررت ليلة أسري بي على قبر موسى عند الكثيب الأحمر، فإذا هو قائم في قبره يصلي. وقد قال الحبيب المصطفى: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. اللهم نور قلوبنا بهدي نبيك، وثبتنا على الإيمان، وتوفنا مسلمين، ونور قبورنا بالطاعة يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اعلموا أحبابنا أن علم التوحيد له شرف على غيره من العلوم، لكونه متعلقا بأشرف المعلومات التي هي أصول الدين، أي معرفة الله ورسوله. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال الإمام أبو حنيفة في كتابه الفقه الأكبر: أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه وما يتعلق منها بالاعتقاديات هو الفقه الأكبر. وقال الإمام أبو الحسن الأشعري: أول ما يجب على العبد العلم بالله ورسوله وأمور دينه. إن شرف العلم بشرف المعلوم، فلما كان علم التوحيد يفيد معرفة الله على ما يليق به، ومعرفة رسوله على ما يليق به، وتنزيه الله عما لا يجوز، وتبرئة الأنبياء عما لا يليق بهم، كان أفضل من علم الأحكام. قال الإمام الشافعي: أحكمنا هذا قبل ذاك، أي أتقنا علم التوحيد قبل علم فروع الفقه.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزلت برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
3: عجقت سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدق بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلت برج أبي حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03 092 472. لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكتا قلبي، ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقة الشمسية، خزانات المي، اساس المنزل وتنظيف فرش السيارة، ديتيلينج كمان، وعنا خدمة صيانة وتصليح ونقل مفروشات، مكافحة جميع انواع الحشرات وبيع ادوية مبيدات وقوارض وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات. مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكتا قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25-80-11-17 أو 81-13-30-99.
2: تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.

الفرحة عمت الدنيا والزينة حنشوفها بالشوارع، ونحنا كلنا ناطرين 12 ربيع الأول لحتى نفرح بذكرى ولادة خير خلق الله أجمعين وخاتم الأنبياء كلهم، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه

يا رسول الله، سلاما يا حبيب الله، أحبك من كل قلبي، أحبك يا حبيب الله، يا حبيب الملايين، ويا حبيب رب العالمين.

وأنا كمان ناطرة هاليوم، هاليوم الحلو، يوم ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرى ولادة أفضل خلق الله وأعظم خلق الله وأشرف خلق الله.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. أما بعد إخوة الإيمان، فدعونا نذكر لكم بعضا من الصفات التي وردت في القرآن الكريم عن حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: لقد جاءكم رسول، أي محمد عليه الصلاة والسلام، من أنفسكم، من جنسكم ومن نسبكم، فهو عربي قرشي مثلكم صلى الله عليه وسلم. عزيز عليه ما عنتم، يصعب عليه مشقتكم، لا يهون عليه عنتكم، أي لا يهون عليه مشقتكم، ومعناه يحب اليسر لكم، فهو يخاف عليكم الوقوع في العذاب. حريص عليكم، على إيمانكم، بالمؤمنين منكم ومن غيركم رؤوف رحيم. ويقول الله تعالى في سورة الأنبياء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله تعالى قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومعناه أن الله يهدي بنبينا الجن والإنس من شاء الله.

مقتصرة على الذين في الجزيرة العربية، بل دعوته صلى الله عليه وسلم عامة شاملة. هذا معنى رحمة للعالمين. ليس معنى أن محمدا رحمة للعالمين أنه يشفع للكافرين يوم القيامة ويخلصهم من نار جهنم، لا، الله تبارك وتعالى خلق جهنم وجعل لها أهلا لا يخرجون منها، وخلق الجنة وجعل لها أهلا لا يخرجون منها ولا يموتون فيها. بعض الناس يقول عبارة فاسدة فيها أن محمدا رحمة للعالمين، فعلى زعمهم إذن هو يشفع للمؤمنين والكافرين، فينفع الكافرين في الآخرة كما ينفع المؤمنين، والعياذ بالله من هذا الكلام. فمن قال ذلك فهو ضال هالك، كذب القرآن. الله تعالى رحم بمحمد من شاء من عباده من الإنس والجن. هذا معنى قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالرسول قرأ هذه الآية بوجهين: قرأها وخاتم النبيين بكسر التاء، وقرأها وخاتم النبيين بفتح التاء، والقراءتان معناهما واحد، وهو أن محمدا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء. الله تعالى أخبرنا في القرآن الكريم بأن محمدا آخر النبيين، فمن ادعى النبوة بعد محمد فهو كافر، ومن صدق هذا المدعي فهو كافر. هذا معنى الآية الذي عرفه المسلمون، السلف منهم والخلف، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم، هكذا فهموا هذه الآية. النبوة جعلها الله خاصة في ذكور البشر، ليس في الملائكة أنبياء، ولا في الجن أنبياء، ولا في نساء البشر أنبياء. النبوة لا تكتسب اكتسابا، وإنما النبوة يخص الله بها من شاء من عباده. وختم الله النبوة بقائدنا الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فصلى الله على سيدنا محمد وعلى سائر النبيين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: ماما فيك تشوفي لي إذا بتريدي البالون إذا عرفت أربط له الخيط؟
1: هاتوا يا ماما، اعطيني إياه لشوف. ممتاز حبيبي، ولد نشيط، بسم الله عليك.
0: يوم وقت ظهرنا على المدرسة شفت عمو سمير البيع حاطي الطاولة على باب المحل ومليانة أشياء طيبة، بسكوت، شوكولا، بونبون، وكله ببلاش، عم بيضيف لي رايح واللي جاي.
1: نعم حبيبي، هنيئا له، بسم الله عليه، من كرمه عم يعمل هيك حبا بالرسول عليه الصلاة والسلام. شفت حبيبي قدي جميل نحتفل بذكرى ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاة والسلام، أنا بفرح كتير وقت ذكرى المولد، ولما بشوف الناس فرحانين هالقد بقول شو محروم لي ما بيحب الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. بتمنى دايما لو كنت عشت لو يوم من حياتي حده. ماما ليش منحب الرسول كتير؟
1: حبيبي الرسول عليه الصلاة والسلام الله أرسله رحمة، هو نعمة علينا كلنا صغيرنا وكبيرنا. مثلاً الرسول علمنا الإيمان الصحيح بالله وتوحيد الله تعالى، وعلمنا نحب بعض وما نأذي بعض بدون حق وما نظلم بعض. علم الأهل يربوا ولادهم منيح والولاد يعاملوا أهلهم منيح، وينياله اللي بيسمع كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام.
0: ماما أنا كتير بحبك لأنك علمتيني حب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
3: اكيد
2: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
3: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
3: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
3: تمام.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك. رجعنا. تفسير جزئي الزمر والشورى، جولة واسعة على السور الكريمة في هذين الجزئين المباركين، وما تحتويان من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزئي الزمر والشورى، محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.
8: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير النبيين سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وبعد، لله تعالى. أيها الأحبة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة. وهذا لعظيم تعلم القرآن الكريم، أي من النوافل أفضل لك من أن تصلي 100 ركعة من السنن. فعليكم بالاستماع لله تعالى إلى تفسير القرآن العظيم على مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا تفسير سورة فصلت، وهذه الحلقة الأولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم. قيل هي أسماء للسور التي قيل فيها الحواميم السبع، وقيل غير ذلك. تنزيل، هذا تنزيل. من الرحمن الرحيم، من الله رب العالمين الذي هو يوصف بأنه الرحمن وبأنه الرحيم، ومعنى الرحمن الذي يرحم المؤمنين والكافرين في الدنيا، وسعت رحمته في الدنيا كلا. الرحيم الذي يرحم المؤمنين فقط في الآخرة. ثم قال الله تعالى: كتاب فصلت آياته، ميزت وجعلت تفاصيل في معان مختلفة من أحكام وأمثال ومواعظ ووعد ووعيد وغير ذلك، قرآنا عربيا لقوم يعلمون، لقوم عرب يعلمون ما نزل عليهم من الآيات المفصلة المبينة بلسانهم العربي، بشيرا ونذيرا، فيه بشارة المطيعين وإنذار العاصين، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، لا يقبلون من قولك تشفعت إلى فلان فلم يسمع قولي، ولقد سمعه ولكنه لم يقبله ولم يعمل بمقتضاه فكأنه لم يسمعه. ثم قال الله تعالى: وقالوا قلوبنا في أكنة، أغطية جمع كنان، وهو الغطاء، مما تدعونا إليه من التوحيد، وفي آذاننا وقر، ثقل يمنع من استماع قولك، ومن بيننا وبينك حجاب، ستر. وهذه تمثيلات لنبو قلوبهم عن تقبل الحق واعتقاده، كأنها في غلف وأغطية تمنع من نفوذه فيها. فاعمل على دينك، إننا عاملون على ديننا. قالوا ذلك ليؤيسوه عن إيمانهم واتباعهم له، أو فاعمل في إبطال أمرنا، إننا عاملون في إبطال أمرك. ثم قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قال لهم: إني لست بملك، وإنما أنا بشر مثلكم، وقد أوحي إلي دونكم، فصحت نبوتي بالوحي إلي وأنا بشر، وإذا صحت نبوتي وجب عليكم اتباعي، وفيما يوحى إلي أن إلهكم إله واحد، فاستقيموا إليه بالتوحيد وإخلاص العبادة، واستغفروه من الشرك. والاستغفار من الشرك يكون بالدخول في الإسلام بالنطق بالشهادتين. وويل للمشركين. قال مولانا الحافظ الأصولي الفقيه الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله: الاستغفار من الشرك هو الدخول في الإسلام. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى أن نبيا من الأنبياء قومه خالفوه وآذوه فقال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. معناه: اللهم أدخلهم في الإسلام لتغفر لهم به. ليس معناه: يا رب اغفر لهم وهم على الكفر. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسمي ذلك النبي. ثم قال الله جل جلاله: الذين لا يؤتون الزكاة، لا يؤمنون بوجوب الزكاة ولا يعطونها، وهم بالآخرة، بالبعث والثواب والعقاب، هم كافرون. وإنما جعل منع الزكاة مقرونا بالكفر بالآخرة، لأن أحب شيء إلى الإنسان ماله، وهو شقيق روحه، وفيه بعث للمؤمنين على أداء الزكاة وتخويف شديد من منعها. ثم قال الله سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع في الآخرة. قيل نزلت في المرضى والهرمى إذا عجزوا عن الطاعة، كتب لهم الأجر كما كانوا يعملون. ثم قال الله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، الأحد والاثنين تعليما للأناه، والأناة هي التؤدة وعدم الاستعجال، ولو أراد الله أن يخلقها في لحظة لفعل، لأن الله قادر على كل شيء. وتجعلون له أندادا، شركاء وأشباها، ذلك الذي خلق ما سبق، رب العالمين، خالق جميع الموجودات وسيدها. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وجعل فيها في الأرض رواسي جبالا ثوابت، من فوقها من فوق الأرض على ظهرها، إنما اختار إرساءها فوق الأرض لتكون منافع الجبال ظاهرة لطالبيها، وليبصر أن الأرض والجبال أثقال على أثقال، كلها مفتقرة إلى ممسك أي حافظ، وهو الله عز وجل. وبارك بالماء والزرع والشجر والثمر فيها في الأرض، وقدر فيها أقواتها، أرزاق أهلها ومعايشهم وما يصلحهم، في أربعة أيام سواء، في تتمة أربعة أيام، أي في يومين آخرين مع اليومين الأولين. تقول: سرت من البصرة إلى بغداد في 10، وإلى الكوفة في 15، أي تتمة 15. للسائلين، قدر فيها الأقوات لأجل الطالبين لها والمحتاجين إليها، لأن كل يطلب القوت ويسأله. ثم قال الله تبارك وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. قيل إن المادة التي خلقت منها السماء كانت دخانا ثم صارت جرما صلبا، وروي أنها كانت جسما رخوا كالدخان أو البخار، فجعلها سماء واحدة، ففتقها أي شقها، فجعلها 7 سماوات في يومين. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هو مجاز عن إيجاد الله تعالى السماء على ما أراد. تقول العرب: فعل فلان كذا ثم استوى إلى عمل كذا، يريدون أنه أكمل الأول وابتدأ الثاني. ويفهم منه أن خلق السماء كان بعد خلق الأرض، وبه قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ومعنى أمر السماء والأرض بالإتيان وامتثالهما أنه تعالى أراد أن يكونهما فلم يمتنعا عليه، ووجدتا كما أرادهما، وإنما ذكر الأرض مع السماء في الأمر بالإتيان، والأرض مخلوقة قبل السماء بيومين، لأنه تعالى خلق جرم الأرض أولا غير مدحوة، ثم دحاها بعد خلق السماء كما قال في سورة النازعات: والأرض بعد ذلك دحاها. فالمعنى أتيا على ما ينبغي أن تأتيا عليه من الشكل والوصف. ائتني يا أرض مدحوة قرارا لأهلك، وائتني يا سماء مقببة سقفا لهم. ومعنى الإتيان الحصول والوقوع، كما تقول: أتى عمله مرضيا. وقوله تعالى طوعا أو كرها لبيان تأثير قدرته فيهما، كما تقول لمن تحت يدك: لتفعلن هذا شئت أم أبيت. ثم قال الله جل جلاله: فقضاهن، فأحكم خلقهن، 7 سماوات في يومين، في يوم الخميس والجمعة. وأوحى في كل سماء أمرها، ما أمر به فيها ودبره من خلق الملائكة والنيرات أي النجوم وغير ذلك. وزينا السماء الدنيا، القريبة من الأرض، بمصابيح بكواكب، فإن الكواكب كلها ترى كأنها تتلألأ عليها، وحفظا وحفظناها من المسترقة أي الشياطين بالكواكب حفظا، أي أن الملائكة تقتبس من الكواكب شهبا فترمي بها الشياطين، ذلك تقدير العزيز الغالب غير المغلوب العليم بمواقع الأمور. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فإن أعرضوا عن الإيمان بعد هذا البيان فقل أنذرتكم، أي خوفتكم، صاعقة عذابا شديد الوقع كأنه صاعقة، وأصلها رعد معه نار، مثل صاعقة عاد وثمود، أي خوفتكم عذابا شديدا يهلككم مثل الذي أهلكهم. ثم قال الله تعالى: إذ جاءت عادا وثمود الرسل، وذلك أن الله بعث إلى عاد هودا عليه السلام فكذبوه من بعد رسل قد كانت تقدمته إلى آبائهم أيضا فكذبوهم فأهلكوا، وبعث صالحا إلى ثمود فكذبوه فأهلكوا، هكذا من بين أيديهم ومن خلفهم أتوهم من كل جانب وعملوا فيهم كل حيلة، فلم يروا منهم إلا الإعراض، ألا تعبدوا إلا الله، جاءتهم الرسل بألا تعبدوا إلا الله، قالوا لرسلهم: لو شاء ربنا إرسال الرسل لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. معناه: فإذا أنتم بشر ولستم بملائكة فإنا لا نؤمن بكم وبما جئتم به. وقوله أرسلتم به ليس بإقرار بالإرسال، وإنما هو على كلام الرسل وفيه تهكم، وقولهم فإنا بما أرسلتم به كافرون خطاب منهم لهود وصالح ولسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين دعوا إلى الإيمان. هذا، وإنا نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الثبات على الإيمان. اللهم ثبتنا على عقيدة أهل السنة والجماعة ما أحييتنا. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وحجة لنا يوم القيامة، وأكرمنا بحفظه والعمل بهديه وبرؤية حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
9: تفسير جزئي الزمر والشورى جولة واسعة على السور الكريمة في هذين الجزئين المباركين وما تحتويان من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزئي الزمر والشورى محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.

0: نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.
1: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
2: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
5: سماك كومباني،
0: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
5: سماك كومباني.
0: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: بمناسبة المولد النبوي الشريف، حلويات الذهبي بهنيكم وبقدم لكم أقوى عروضه وأشهى أصنافه. العرض الأول خاص بيوم الثلاثة 25 آب، اشتري كيلو من أي نوع بتحبه وحصال على نص كيلو مجانا. العرض الثاني خاص بأيام الاثنين 3 والأربعة 24 25 و26 آب، مع كل كيلو مشبك معكرون أو عوامات نص كيلو مجانا. بسم الله الرحمن الرحيم. تحت شعار محمد على نهجه نحيا، تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف، وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في باندا بشامون قرب سوق المونة يوم الأحد في 23 من شهر آب الجاري، وذلك الساعة 8:30 مساء إن شاء الله تعالى. هلموا لنحتفي بنبي الرحمة. الدعوة عامة، وحضوركم يفرحنا وكل عام.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد، فأهلا وسهلا بكم أحبابنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج المليء بالنفع العظيم والأذكار الواردة عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يعني الواحد منا شو بده بهالحياة الدنيا غرارة غير أنه يطلع منها ومجمع حسنات أكثر وأكثر لأبو، خصوصا أنه كتير منها ما بياخد وقت. يعني أنتوا سمعتونا وشفتوا أنه في أذكار ما بتاخد من الوقت دقيقة وفي منها بالثواني، ومع ذلك فضل الله واسع وثمرتها كبيرة جدا جدا. واليوم كلامنا بإذن الله سبحانه وتعالى عن بعض الأذكار التي تقال بعد الصلوات الخمس بحيث يكون للإنسان ثواب عظيم. شو هن هالأذكار؟

روى مسلم في صحيحه وابن ماجه في السنن عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال:

المكتوبة أي عقب الصلاة المفروضة، ومعنى السلام أي السالم من كل نقص وعيب، فلا يوصف بالظلم أو الولدية أو الزوجية. ومنك السلام أي أنت الذي تعطي السلام يا الله. وروى البخاري ومسلم في الصحيح والطبراني في الدعاء وغيرهم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. طيب إذا سألتني شو يعني ولا ينفع ذا الجد منك الجد، بقول لك يعني لا ينفع صاحب الغنى عندك يا الله غناه، إنما ينفعه رضاك وطاعتك. وشوفوا قديش حلو جميل هالكلام، اللهم ثبتنا على طاعتك.

وكمان يا أحبابنا مما ورد في هذه الأذكار العظيمة ما رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي في السنن وغيرهم عن عبد الله بن الزبير

رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سلم من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو

لهم النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ومن المعلوم أن أعظم نعم الله على عبده أن يكون على عقيدة أهل الحق على دين الإسلام. وروى مسلم أيضا في صحيحه عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: معقبات. شو يعني معقبات؟ يعني تسبيحات تفعل عقب الصلوات مرة بعد مرة. هذه المعقبات اللي بيقولهن لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة. وإذا بتلاحظوا معي يا جماعة قديش بيخدم الوقت، ما بيطلعوا كلهم على بعضهم 5 دقائق، لكن بده يراعي الإنسان أن يكون لفظه صحيحا حتى يكون عمله مقبولا. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن من فعل ذلك وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، يعني رغوة البحر.

وروى البخاري في الصحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعود دبر الصلاة بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. ومعنى الجبن أي الصفة المذمومة المقارنة للهرب. وبعض الناس بيسألوا: طيب شو معنى أرذل العمر؟ منقول له يعني قالوا العلماء أرذل العمر أي الخرف، اللهم جنبنا إياه. وروى أبو داود والنسائي في السنن وأحمد في مسنده عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، هنيئا لك يا معاذ. ويا عين على شعور معاذ لما قال له النبي إني لأحبك، وهيدا بدلنا على فضل معاذ وكمال استقامته واهتمامه للدين. ثم قال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يعني يسر لي ذكرك يا رب، وأن أعمل العبادة الحسنة يعني المقبولة.

وروى ابن السني والنسائي وأحمد وغيرهم بإسناد حسن أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يقول في دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. أكيد هذا تعليم لنا لأن الأنبياء معصومون من الكفر والكبائر وصغائر الخصة، ولكن بجوز يعمل معصية صغيرة ما فيها خصة بتوب منها فورا قبل ما الناس تقتضي فيه. وهنا فائدة يا أحبابنا بحب ضويلكن عليها، أنه الفقر في منه مذموم ومنه غير مذموم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من فتنة الفقر ومن فتنة الغنى، فقال: وأعوذ بك من فتنة الفقر ومن فتنة الغنى. فالفقر منه ما هو مفسد لصاحبه، والغنى منه ما هو مفسد لصاحبه، ومن الغنى ما هو مصلح لصاحبه. لكن أكثر الأغنياء تسوء حالتهم، وبعضهم يتكبرون على الناس وينطلقون في الحرام ويفسدون ويفعلون المنكرات، وبعضهم يعملون الخيرات لأهلهم ولغيرهم، وبعض الناس إذا أصابهم الفقر قد يسرقون، وبعض الناس يصبرون على الفقر ولا يعصون الله، فهؤلاء فقرهم يصلحهم وينفعهم، وأما الآخرون فالفقر أفسدهم. فالفقر ليس كله محمودا ولا كله مذموما، والغنى كذلك. الذي يلعن الفقر أو يقول يلعن أبو الفقر ولم ينوي كل الفقر، إنما حالة معينة تجر إلى الحرام، لا يكفر، إنما يكفر الذي يذم الفقر على الإطلاق كيفما كان، لأن الأنبياء والأولياء أكثرهم فقراء، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: يدخل فقراء المهاجرين الجنة قبل الأغنياء 500 عام. وروى مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن حبان والبيهقي وغيرهم عن سيدنا علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم قال تواضعا لله وإجلالا له وتعليما لأمته أن يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وهنا فائدة عظيمة أيضا، ورد في الحديث: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. معناه أن روحه عندما يموت ترفع إلى الجنة ثم تعاد إلى الجسد. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.

أشياء أفعلها حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو ألف مرة أو أكثر مع استحضار المعنى، خصوصا يوم الجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود. ثانيا، أرسل رسالة تهنئة أو هدية حبا برسول الله وتعظيما لشعائر الله، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. ثالثا، أبتسم لله تعالى في وجه أخي لإدخال السرور إلى قلبه، وأهنئه بهذه المناسبة عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. وبقوله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. رواه ابن حبان. رابعا، أعمل مولدا في بيتي فرحا بولادته صلى الله عليه وسلم، فعمل المولد سنة حسنة. خامسا، أساهم في تزيين البيت أو الشارع. سادسا، أقرأ سورا من القرآن الكريم وأهدي الثواب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سابعا، أتصدق على فقير أو مسكين ولو بشق تمرة، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ثامنا، أشارك في مجلس علم بالحضور قلبا وقالبا، وأتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، أي من النوافل. رواه ابن ماجه. تاسعا، أشارك في شراء وتوزيع العدد المميز الخاص بالمولد من مجلة منار الهدى. عاشرا، أساهم في سلة الخير الموجودة في سوبر ماركت الديوان لدعم إخواني من أهل الحاجة. وأخيرا، أداوم على فعل هذا الخير الذي بدأته في شهر المولد، فليس إظهار المحبة للرسول والطاعة لأوامره أمرا محصورا بشهر ربيع الأول، بل سنظل بإذن الله على حب محمد إلى الممات.

أوحى الله إلى رضوان: يا رضوان زين الجنان وصف على غرفها الحور والولدان، واهتز العرش طربا ومال الكرسي عجبا وخرت الملائكة سجدا، وقيل يا مالك أغلق أبواب النيران، وكل ذلك بأمر العزيز الجبار.

عينة ولم يأخذني ما يأخذ النساء من الطلق إلا أني أعرق عرقا شديدا كالمسك الأذفر لم أعهده قبل ذلك من نفسي فشكوت العطش فإذا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأذكى رائحة من المسك الأذفر فتناولتها فشربتها فأضاء علي منها نور عظيم.

فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا وقد اشتد بي الطلق فإذا أنا بملك عظيم أبيض يدخل علي ويمر بجانبة جناحيه على بطني ويقول انزل يا رسول الله انزل يا حبيب الله فأعانني عالم الغيب والشهادة على تسهيل الولادة فوضعت الحبيب محمد

0: نداء المعرفة.
1: Experience a safe learning environment at AICP schools.
2: مجوهرات أمر. أمر جولري.
3: نبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
2: مجوهرات أمر. أمر جولري.
3: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
2: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبئيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدي بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: كل اللي بتحتاجه عيلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديوان ماركت.
6: ألو وينك؟
7: بالديوان.
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
8: سالة الخير منكم للمحتاجين.

0: سنحكي اليوم قصة؟
1: سنحكي اليوم قصة جميلة جدا من قصص المولد النبوي الشريف، لذلك تابعونا يا أحباب.
0: ولكن بداية صلوا على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.
2: وعلى الهادي صلوا صلوا يا أسيادي، أتمنوا بصوت الشاد الجسد تحلوا يا هالذكرى ما أغلاكي.
1: كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وبركة، ولعل قصة السيدة حليمة السعدية من أكبر الدلائل على ذلك.
0: أليست هي مرضعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟
1: صحيح.
0: وما الذي حدث في هذه القصة؟
1: لقد مات والد الرسول صلى الله عليه وسلم ولآمنة 6 أشهر وهي حامل به،
0: يعني ولد الرسول يتيما.
1: نعم، وكان من عادة العرب أن النساء ترضعن الأطفال بأجرة، فخرجت السيدة حليمة مع المرضعات لأخذ الأطفال الرضع بمكة. ولما عرض صلى الله عليه وسلم على السيدة حليمة بهرتها أنواره العظيمة وشغلها جماله وحسنه، لكن لما ذكر لها يتمه انصرفت عنه محتارة.
0: ولماذا؟ إنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: كانت النساء في ذلك الوقت يقولن: ماذا نفعل به وهو يتيم؟ من يعطينا المال؟ فشاورت زوجها أن تأخذه أو تكون ممن يتركه.
0: وماذا قال لها؟
1: قال لها: عسى أن تكون فيه بركة، فأخذته وسعدت بأخذه. وما إن جعلته في حجرها حتى أقبل عليها ثدياها بما شاء الله من اللبن، أي الحليب، فشرب حتى روية. وعندما أرادت أن تضعه على الثدي الآخر أشاح بوجهه.
0: لماذا؟
1: كأن الله ألهمه أن لك يا محمد أخا من الرضاعة، فأرضعت ولدها فسكت عن البكاء.
0: يا حبيبي يا رسول الله.
1: ثم لما وصلت إلى قبيلتها حصل أمر عجيب.
0: وما هو؟
1: اخضرت الأرض حولهم وصارت ماشيتهم ترعى وتشبع وتعود، وقد امتلأت بالحليب بعد أن كانت ضعيفة جدا، فعاشوا عيشة هنيئة ببركة النبي صلى الله عليه وسلم.

0: عندما كبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هل بقي عند السيدة حليمة؟
1: اسمعي، عندما كبر النبي قليلا صار يخرج هو وأخوه إلى المرعى، فحصل معه أمر فيه العجب العجاب.
0: وما هو هذا الأمر العجيب؟
1: في بعض الأيام جاء الملك جبريل ومعه الملك ميكائيل عليهما السلام، فأضجع النبي صلى الله عليه وسلم وشقا بطنه الكريم وغسلاه بماء زمزم والثلج والبرد وخاطاه بقدرة الله تعالى.
0: ولم يحصل للنبي وجع أو ضرر؟
1: لم يحصل له وجع ولا ضرر، وختما على ظهره بخاتم النبوة.

0: وحين علمت السيدة حليمة بما حصل مع نبي الله محمد ماذا فعلت؟
1: رجعت به إلى أمه السيدة آمنة وأخبرتها بالأمر. فقالت السيدة آمنة: والله إن لابني هذا شأنا عظيماً.

0: وإلى هنا تنتهي قصة رضاع النبي صلى الله عليه وسلم.
1: قصة جميلة جدا،
0: وإلى اللقاء في قصة جديدة إن شاء الله، فدوما تابعونا
2: وانشروا الخير معنا.
3: محمد صلى الله عليه وسلم.

0: أعز محمدا.
1: نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وامكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
6: بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فيا أتباع سيدنا محمد، يا عشاق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، قد قال رب محمد في حق سيدنا محمد: وإنك لعلى خلق عظيم. فعن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. معنى هذه الآية ومعنى كلام السيدة عائشة رضي الله عنها، أي أنك يا محمد لعلى الخلق الذي أمرك الله به في القرآن. فكل خصلة خير وردت في القرآن كانت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يعرف أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقرأ القرآن وليفهمه. كل خصلة خير أمر الله بها في القرآن بالتخلق بها فهي من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد هو أجمل الناس خلقا وخلقا، قال البراء بن عازب رضي الله عنه، وهو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في وصف النبي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا. نعم، هو أحسن الناس وجها عليه الصلاة والسلام، فقد قال فيه صاحبه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه:

الوضاءة، أي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان ظاهر الجمال. وقالت: أبلج الوجه، أي مشرق الوجه مضيئه عليه الصلاة والسلام. قالت: لم تعبه ثجلة، أي كان عليه الصلاة والسلام سواء البطن والصدر. وقالت: ولم تزر به صعلة، أي لم يكن صغير الرأس. قالت: وسيم، أي مشهور بالحسن، كأنه صار الحسن له سمة، أي علامة. وقالت: قسيم، معناه كل موضع في وجه محمد عليه الصلاة والسلام كان قد أخذ قسما من الجمال. قالت: في عينيه دعج، معناه اشتد سواد العينين، واشتد بياض العينين، واتسعت عيناه عليه الصلاة والسلام. وفي وصفها قالت: في أشفاره وطف، الأشفار هي الأهداب، نحن نقول لها الرموش. في أشفاره وطف، أي كان طويل الأشفار عليه الصلاة والسلام. وفي صوته صحل، أي في صوته شبه البحة عليه الصلاة والسلام. وفي عنقه سطع، أي كان عليه السلام طويل العنق. أحور، أي اشتد بياض العينين عنده. وفي بياض عيني رسول الله كان هناك خطوط حمر تزيده جمالا عليه الصلاة والسلام. نعم، كان أكحل، أي كان عليه السلام ذا كحل من غير أن يكتحل. كان ذا كحل اسودت أجفانه خلقة. وقالت: أزج أقرن شديد سواد الشعر، أقرن أي مقرون الحاجبين من غير اتصال، وحاجباه دقيقان عليه الصلاة والسلام. وقالت: إذا صمت علاه الوقار، أي علاه الرزانة والحلم. إذا تكلم علاه البهاء، أي من الحسن يعلوه الجلال والعظمة. حلو المنطق صلى الله عليه وسلم. قالت أم معبد: فصل لا نزر ولا هذر، يعني لم يكن كلامه قليلا ولا كثيرا، ليس بقليل يدل على الجهل، ولا كثير فاسد فيه خلط صلى الله عليه وسلم. كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن، أي محكما بليغا عليه الصلاة والسلام. قالت: مربوع الخلق، أي معتدل، ليس بالطويل ولا بالقصير، إنما هو ربعة مائل إلى الطول عليه الصلاة والسلام. قالت: ولا تقتحمه عين من قصر، أي لا تزدريه لقصره فتجاوزه إلى غيره، بل عندما تراه العين تهابه. ولم يكن عليه الصلاة والسلام مفرط الطول، بل كان ربعة صلى الله عليه وسلم. قالت أم معبد: كان محشودا، أي يجتمع الناس حوله، محفودا مخدوما صلى الله عليه وسلم. قالت: لا عابس ولا مفند. المفند هو المنسوب إلى الجهل وقلة العقل، أي لم يكن كذلك صلى الله عليه وسلم.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس باور جروب، بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حتى. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: حكي مفيد، محطة مهمة فيها بتلتقي القلوب على فهم كتير من الوقائع اليومية من منظار تفاؤلي مريح، يعني المكتوب بينقرأ من عنوانه. حكي مفيد، واحة فيها الراحة، مع الزميلة ميرفت قمن. حكي مفيد.
4: مستمعينا الكرام، طاب صباحكم وطابت اوقاتكم، واهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا بهاليوم الجديد. صباح الورد، صباح الامل، صباح سعيد، صباح الفرح والسعاده والابتسامه الحلوه لتملا وجوهكم الطيبه. أعزائي، فرحتي كبيرة بلقائي المتجدد معكم لليوم، وبيسعدني رفقكم بهالصباح الحلو، وبتمنى تكونوا عم بتواكبونا لتسمعوا كل جديدنا إن شاء الله. مع تحياتي وشكري الخاص لكل مستمع عم بيتابع برنامج

إذن مستمعينا الكرام، تمنياتي الصادقة ومن القلب بدوام الصحة والعافية والتوفيق لكل أحبابنا اللي عم بيرافقونا بحلقتنا اليوم من برنامج حكي مفيد، ودايماً عبر إذاعتكم المفضلة إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. معكم أنا مرضت من وراء الميكروفون، وتحية زميلتي لما على الهندسة الصوتية، ورح نبدأ معكم حلقتنا السادسة، وبتأمل أنه تكون عند حسن ظنكم، لأنه نحن منكبر فيكم ومننجح بدعمكم. بريك قصير ومنرجع لكم، فخليكم معنا.

وهلا ومن باب التفكير السريع حكينا بحلقاتنا الماضية بإشياء دخلنا فيها لجوات قلوبكم ومشاعركم الخاصة. اليوم بدنا نطلع شوي لبرا بس مش كتير بعيد. بدنا نحكي عن أقرب الناس إلنا بعد أهلنا. بدنا نحكي عن الصديق، عن الصاحب اللي بيرفعك والصاحب اللي ممكن يدمرك أنت وعم تضحك، أو قد يمشي معك بطريق حياتك بس ما بتعرف بالضبط لوين عم ياخدك. وكالعادة قبل ما نبدأ حلقة اليوم رح نستفتح بدعاء صباحي إله صلة بموضوعنا. اللهم باعد بيننا وبين القاسية قلوبهم والحاسدة أعينهم والكاذبة ألسنتهم ومشاعرهم، وقرب إلينا من يحفظ الودة ويصون العشرة ويجبر الخاطر ولا ينسى الفضل والإحسان.

مستمعينا الأعزاء، بعدنا مكملين معكم مشوار حلقتنا لنقول إنه بهالأيام الصعبة والشدة الشديدة اللي عم تمرق علينا، كل واحد منا صار بحاجة لكتف يستند عليه، لكلمة طيبة، لصوت يسمع منك بكل صدق وإخلاص. وهون بيجي دور الصديق الحقيقي. الصديق مش بس رفيق بقعدة حلوة وضحكة وسهرة، الصديق قد يكون سبب لنجاتك من انهيار نفسي، أو سبب لسقوطك بالهاوية، إما بالإدمان أو بعلاقة خطيرة لا تحمد عواقبها، ظاهرها ود وباطنها نكران وجحد. لهيك أنت محظوظ أخي المستمع أختي المستمعة إذا لقيتوا حدا صادق ومخلص يوقف معكم بهالظروف الصعبة، وبقلكم اتمسكوا فيه كتير منيح، لأنه مع مرور الأيام قد تنسى كل سوء مريت فيه، إلا أنك لن تنسى من كان لك كتفا، ولأنه لن يثبت معك إلا الصادق، ولن يدوم إلا الأصيل. وأنا بدوري هون بوجه ألف تحية وسلام للأشخاص اللي عرفناهم وكانوا عند حسن ظن قلوبنا بهم. مستمعينا، في ناس بيتردد على ألسنتهم قول قل لي من تعاشر أقول لك من أنت، والمقصود في هون اللي بيقعد حدك ومعك كل يوم وشوي شوي بيصير بيشبهك، وانت كمان بتصير بتشبهه من غير ما تحس. وهيدا مصداق قول نبينا وقائدنا الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الإنسان أعزائي غالبا بيتأثر باللي بيجالسهم، فبتتسرب له طباعهم من دون ما يشعر، وبتنعكس عليه نظرتهم للحياة من دون ما ينتبه. ومع الأيام قد يلاقي نفسه عم بيتبنى شيء من أفكارهم، من أخلاقهم، من طباعهم، سواء لطفهم أو أسوتهم، لأنه الأرواح ما بتبقى على حالها، إما أن تتأثر أو تؤثر.

وبالمقابل أعزائي في ناس بيقولوا مش كل مين ضحكني بيحبني، لأنه اللي بيحبك فعلا بيشجعك بمشاريعك الخيرة، بأفكارك الطيبة، وبتابع تطورك أول بأول. ولأنه اللي بيحبك فعلا وبيرد لك الخير بيقدر لك نجاحك وبيحبك أكتر كما حبك من البداية. اللي بدي أقوله أخي المستمع، أختي المستمعة، في ناس صحيح بتسلي وقتك بس بتضيع عمرك، مشان هيك اختار الشخص اللي طريقه بيشبه طريقك، اللي فكره بيشبه فكرك، اللي بيقوي فيك وبيشجعك على ما تريد أن تكون عليه من الخير. وبالمقابل بدي تعرف شغلة كتير مهمة، إنه لما تكون واقعي جدا وصريح جدا بتلاقي البعض ما عم يقدر يتقبلك. هذا مش لأنك سيء أو غامض، بل لأنهم ما تعودوا على التعامل مع أمثالك. لذلك كن واعي عزيزي المستمع بمن تحيط نفسك بهم.

مستمعينا الأحباء، في ناس يمكن عن قصد أو بدون قصد قد يسحبونا للهاوية شوي شوي، يعني قد يشجعك صديق لك أنه تقلل احترامك لأهلك بدعوة أنه أنت إلك شخصيتك وصرت كبير، أو إذا اتصلوا فيك ليطمنوا عليك بيصير بيتمسخر عليك أنه شو بعدك صغير. ليش من أمتى كان اهتمام الأهل بولدهم أمر مشين أو يعاب عليه؟ وأحياناً في صديق قد يجرك على السوشيال ميديا لمحتوى سيء وموضوع خبيث، أو بسهرك الليل ليضيع لك وقتك على البلاي ستيشن وغيرها، ليشغلك عن إشياء تانية بتفيدك ومطلوبة منك. أخي المستمع، أختي المستمعة، هيدول أهل السوء يمكن يكون عندهم جروح قديمة أو مشاكل عائلية خاصة وصلتهم لطريق الانحلال والانحراف. ونصيحة، إذا كان وجودهم بحياتك عم بيقربك من الضياع، مطلوب إنك تبتعد عنهم ومن دون تردد ومن دون ما تلتفت لورا، خاصة إذا كانوا مصرين يكفوا بالطريق الغلط. عزيز المستمع، عزيزتي المستمعة، يمكن هلأ عم تسأل حالك طيب مين هو الصديق الحقيقي؟ كيف بعرفه؟ خلينا نحط مع بعض شوية علامات واضحة بتساعدنا لنعرف هالشخص. الصديق الحقيقي بيفرح لفرحك بالخير وما بيغار منك لما تنجح، بيسمع لك لما تحكي شي منيح، بينصحك إذا كنت غلطان حتى لو ضايقك شوي بكلامه، بيحفظ سرك وما بيستعنوا ضدك بيوم من الأيام إذا زعل منك، بيدفعك لطاعة الله وبيقربك من أهلك ومن نجاحك، مش ببعدك عنهم وبيحطم صورتك قدام نفسك وقدام الناس، ولما بتغيب بيسأل عنك، مش بيختفي وبيظهر بس عند حاجته. يعني بعبارة تانية، من كان صادقا فسيبقى معك، أما إذا ما عنده خوف من الله كما هو مطلوب بيصير بيسهل عليك الحرام أمور لا ترضي رب العالمين. ونصيحة مني، عندما لا يقدرك من هم حولك فالعزلة رغم قسوتها أهون، لأن الأصدقاء مش بكثرتهم، إنما بمن يأتي إليك دون أن تناديه، ومن يكون سندا لك دون أن تطلب منه ودون أن تخبره بأنك مثقل بالهموم. وكما قال سيدنا عمر رضي الله عنه، ما أعطي العبد بعد الإسلام نعمة خيرا من أخ صالح، فإذا وجد أحدكم ودا من أخيه فليتمسك به.

مستمعينا، في ناس قد تتساءل مين فعليا عم بيأثر على حياة الناس، على مبادئهم وطريقة حياتهم وتفكيرهم. الجواب انه اوقات منضيع وصل طريقنا من غير ما نحس، فمنمشي مع البعض من غير تفكير بعواقب الامور، واحيانا بحجة بدنا نجرب كل شيء، وما بيخطر ببال الواحد منا انك اذا جربت امر غلط او حرام قد تعلق وما تعرف كيف تطلع منه. الصديق الحقيقي مستمعينا هو اللي بيمسك بإيدك لما تكون تايه وبيرجعك على الطريق الصح، مش اللي بيزيدك ضياع على ضياع. وتذكر كتير منيح إنه من أحبك بصدق لن يتخلى عنك عن قصد. وهون أخي المستمع بحب أتوجه بدعاء لكل صديق وفي مخلص صادفته بحياتي، وياريت أنتوا كمان تدعوا لأصدقائكم اللي بتحبوهم وبيعزوا عليكم، ومنقلهم أدام الله ما بيننا من نعماء وجمعنا على خير وعطاء، وأظلنا الله بظل العرش يوم الجزاء.

مستمعينا ما زلنا مكفيين معكم وبدنا نقول انه حتى ما يبقى الكلام عام بدنا نحط شوية نصايح عملية خاصة للشباب والشابات والفتيان والفتيات وبتنفع الكبار كمان، لانه مثل ما بنعرف انه الغلط منه حكر على عمر معين. فقبل ما تقرب اي شخص من حياتك الخاصة اسأل نفسك، هل وجوده بحياتي بيقويني ولا بيضعفني، بيفيدني او بيضرني؟ اختبره وقت الشدة، مش بس بوقت الضحك واللعب والمزح. اسأل نفسك، مين وقف حدي لما احتاجت لحدا ياخد بإيدي؟ مين سمعك بدون ما تطلب منه؟ رائب أثره عليك بعد كل قعدة وجلسة، يا ترى بتطلع مرتاح النفس ولا مكسور أو ندمان أو متوتر أكتر؟ ما تخاف تكون وحيد وبدون رفقة، الوحدة أحياناً أهون من صحبة سيئة قد تدمرك كإنسان، قد تدمرك نفسياً أو أخلاقياً أو اجتماعياً بحجة العشرة والصحبة وإنك ما بتعرف غيره. وتابع طريقك للأمام وابحث عن النور من جديد. هون بيستحضرني قول الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، الجليس الصالح خير من الوحدة، والوحدة خير من جليس السوء. لذلك أخي المستمع نصيحتي إليك، اشتغل على حالك بالأول بإصلاح نفسك، وبعدين فيك تطلب صداقة صحيحة مع غيرك. ابدأ بنفسك أولا وكن صادقا وفيا حنونا ناصحا، وسيبعث الله لك من يشبهك.

0: مستمعينا الكرام، لهون بتكون خلصت حلقتنا لليوم من برنامج حكي مفيد. بتمنى تكون حلقة اليوم وصلت لقلوبكم وتركت جوات كل واحد منكم ولو فكرة أو استفسار ليفكر فيه بهدوء وعلى رواق. نلتقي فيكم مستمعينا إن شاء الله الأسبوع الجاي بحلقة جديدة وموضوع جديد، ودايما عبر أثير إذاعتكم الحبيبة إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. كنت معكم أنا مرفت من وراء الميكروفون وزميلتي لما على هندسة الصوت. شكرا لحسن إصغائكم ومتابعتكم. إلى الملتقى عن قريب بإذن الله، وأستودعكم الله.
1: حكي مفيد، حكي مفيد محطة مهمة فيها بتلتقي القلوب على فهم كتير من الوقائع اليومية من منظار تفاؤلي مريح، يعني المكتوب بينقرى من عنوانه. حكي مفيد، واحة فيها الراحة مع الزميلة ميرفت قمند. حكي مفيد.

0: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ملتزمة بخطة مالية صحية مدروسة تراعي الأوضاع الراهنة.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
6: ديوان سناك بقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على السوشيال ميديا ديوان سناك.
7: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

حدث في ربيع الأول، رحلة عامرة للتعرف على أهم الأمور التي حصلت في شهر ربيع الأول على مدى عصور كثيرة. حدث في ربيع الأول برنامج تاريخي يتناول مواقف ومحطات جرت في هذا الشهر الأغر.

بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقتنا هذه من برنامج حدث في ربيع الأول. سيكون محور كلامنا عن الإمام السجاد زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهم، الذي توفي في ربيع الأول من عام 94 للهجرة المشرفة. رسول الله، رسول الله. هو أبو الحسن زين العابدين علي بن الحسين ابن علي رضي الله عنهم، وأمه سلافة بنت ملك الفرس يزدجرد وقيل غزالة، وهو علي الأصغر بن الحسين غير علي الأكبر الذي استشهد مع أبيه بمعركة كربلاء. ولد زين العابدين سنة 38 للهجرة، وكان عمره حينما استشهد أبوه نحو 23 سنة، وهو العقب من ولد الحسين، كان ذا منزلة عظيمة في قلوب التابعين. فكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما يراه يقول: مرحبا بالحبيب ابن الحبيب. ومما نقله ابن عساكر في تاريخ دمشق في سيرته العلمية رضي الله عنه أنه كان ممن يروي الأحاديث الصحيحة عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق أبيه الحسين وعمه الحسن الشهيدين الرضيين، وعن عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، وعن أم سلمة وصفية بنت حيي زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم، وعن سعيد بن المسيب وسعيد بن مرجانة وعمر بن عثمان بن عفان وغيرهم، كما روى عنه الكثيرون من العلماء الكبار. كان رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا بأمداده من سادات التابعين. قال العالم الشهير الزهري: لم أر هاشميا أفضل منه بالمدينة، وهو أبو الحسينيين كلهم. وكان إذا توضأ اصفر وجهه، فيقول له أهله: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ فيقول: ما تدرون بين يدي من أريد أن أقوم ومن أناجي.

أصحابه إذ دخل رجل فسب الإمام وشتمه، وهو بقي ساكتا حتى انصرف الرجل. فلما كان الليل جاء الإمام زين العابدين رضي الله عنه إلى باب ذلك الرجل فقال له: يا أخي، إن كنت صادقا فيما قلت لي فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. ثم ولى، فلحق به الرجل والتزمه من خلفه وبكى حتى أشفق الإمام عليه. وقال الرجل: لا عدت في أمر تكرهه. وأجابه الإمام: وأنت في حل مما قلت لي. وكان زين العابدين كثير البر بأمه، حتى قيل له: إنك أبر الناس بأمك، ولسنا نراك تأكل معها في صحفة أي صحن واحد. فقال: أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها، فأكون قد عققتها.

زين العابدين على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من توحيد الله تعالى وتنزيهه عن الشبيه والمكان والحيز والحد واللون. فقد روى السيد مرتضى الزبيدي شارح القاموس المحيط بالإسناد المتصل من طريق آل البيت أن زين العابدين علي بن الحسين قال في الرسالة المسمات الصحيفة السجادية: سبحانك اللهم لا يحويك مكان. وكان زين العابدين من الزهاد الأوائل، ويسمى بالمدينة زين العابدين لعبادته. وروي أنه كان يصلي 1000 ركعة في اليوم والليلة، وأنه لما توفي وجدت في ظهره آثار مما كان يحمله على ظهره بالليل إلى منازل الأرامل، وأنه كان يعول أهل 100 بيت بالمدينة المنورة سرا، وكان متواضعا يجالس الموالي والخدم، رحيما لا يضرب بعيره، يعرف للصحابة الكرام مكانتهم ومنزلتهم، فأحبه عامة الناس وخاصتهم وأجلوه. وقد مدحه الشاعر الفرزدق بقصيدة عصماء بليغة، فأنفذ له زين العابدين 12,000 درهم فردها، وقال: مدحته لله تعالى لا للعطاء. فقال: إنا أهل بيت إذا وهبنا شيئا لا نستعيده. فقبلها. توفي الإمام زين العابدين في شهر ربيع الأول 94 للهجرة، ودفن قرب الحسن بن علي رضي الله عنهم في القبة التي فيها قبر العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في البقيع في المدينة المنورة.

كنا مع غيظ من فيض سيرة هذا الإمام الكبير، وبه نصل إلى نهاية حلقتنا لليوم. تابعونا وإلى اللقاء بإذن الله.

حدث في ربيع الأول، رحلة عامرة للتعرف على أهم الأمور التي حصلت في شهر ربيع الأول على مدى عصور كثيرة. حدث في ربيع الأول برنامج تاريخي يتناول مواقف ومحطات جرت في

0: نداء المعرفة.
1: محمد صلى الله عليه وسلم.

0: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان طعم الشاي عصوله.
1: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
7: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76 67 98 98.

أدج لهيب الشوق في أكبادنا فرواؤها لقيا الجمال الأحمدي هو أجمل الأكوان بل هو نور

كفوفه تروي جيوشا غلها لم يهمدي فمتى متى تلقاه أحداق غدت عشقا تذوب بخده المتوردي ومتى تروى أضلاع.

وأعجب لنور القبة الخضراء فما بين القباب كمثلها لم يشهدي بل هم بها لا تعجبن فقد حوت

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس دهثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
5: بمناسبة المولد النبوي الشريف، حلويات الذهبي بهنيكم وبقدم لكم أقوى عروضه وأشهى أصنافه. العرض الأول خاص بيوم الثلاثة 25 آب، اشتري كيلو من أي نوع بتحبه واحصال على نص كيلو مجانا. العرض الثاني خاص بأيام التنين 3 والأربعة 24، 25، و26 آب، مع كل كيلو مشبك مع كرون أو عوامات نص كيلو مجانا. بسم الله الرحمن الرحيم. تحت شعار محمد على نهجه نحيا، تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف، وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في باندا بشامون قرب سوق المونة يوم الأحد في 23 من شهر آب الجاري، وذلك الساعة 8:30 مساء إن شاء الله تعالى. هلموا لنحتفي بنبي الرحمة. الدعوة عامة وحضوركم يفرحنا وكل

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: اذكروا الله ومجدوا، هللوه وقدسوا.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: الآن أرض من الدنيا عليها ظلام كهذه الأرض، وقسم من الدنيا عليه نور تقلص عنه الظلام فتسلط عليه الضوء، وهكذا الضوء يتنقل والظلام يتنقل، وكل له كمية عند الله تعالى. النور له مساحة يتسلط عليها والظلام كذلك، وكل منهما يتحول من حال إلى حال. والشمس كما تعلمون عند الغروب يكون لونها حمراء، وعند طلوعها كذلك حمراء، وفي غير ذلك بيضاء. فخالق العالم لا يتغير، لأنه لو كان يتغير لكان مثلها مخلوقا مثلها، كان يحتاج إلى من أوجده أخرجه من العدم ثم ينقله من حال إلى حال.

ما أحوجنا إلى الأمانة الشرعية ليحاسب كل منا نفسه فيما أسر وفيما أعلن بالأمانة الشرعية. أعرف من نفسك فيما تخفي وتبطن هل أنت محق أم أنت منحرف. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقوم نفسك إذا انحرفت. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تلقن وكيف تتلقى علم الدين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تخطب وكيف تكون من المستمعين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون قارئا للقرآن مخلصا موافقا لما أنزل من الآيات البينات غير محرف. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون أستاذ صف منصفا. تعرف كيف تكون مدير مدرسة عاملا صادقا. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون نائبا عن هموم الناس تمثل همومهم وتعمل على إزاحة ما تستطيع من ظلم وأذى. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقدر وتفرق بين الضرر العام الذي قد يلحق بالأمة والمجتمع وبين الضرر الفردي الذي قد تصاب به جيبك أو قميصك أو جزء من سمعتك تضحية لهذه الأمة ولهذا المجتمع الذي لطالما هو بحاجة إلى الرجال.

0: غذاء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm.
1: أيام المولد رحلة اجتماعية عائلية بتبلش من أول شهر ربيع الأول وبتنتهي باليوم 12 اللي هو ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيام المولد مواقف ومشاهد من حياتنا كيف بتنقلب للأحسن ببركة هالمناسبة الكريمة.
2: ريحة الحلو معباية الحي. بسم الله ما شاء الله، المولد قرب.
3: ومن أحلى الشغلات بهالأيام إنه الفرحة عم توصل لكل بيت.
4: خلصنا كل شي يا رامي، يلا نوزع الصحون على الجيران.
2: أهلين يا أولاد،
4: تقبل الله طاعتكم، هذا طبق من حلوى المولد.
2: بارك الله فيكم، فرحت قلبي قبل ما دوق الحلو.
5: كل عام وانت بخير، جينا يا عمو نجيب حتى نشاركك فرحة المولد.
6: شكرا يا ولاد، فرحتوني بزيارتكم. هيك كانت ايام المولد، كانت البيوت تتبادل الحلو والمحبة فرحا بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
7: أيام المولد حتى الأشياء البسيطة إلى معنى كبير، فهدية صغيرة أو زيارة بمحبة ممكن تترك أجمل الأثر بالقلوب.
1: أيام المولد رحلة اجتماعية عائلية بتبلش من أول شهر ربيع الأول وبتنتهي باليوم 12 اللي هو ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيام المولد مواقف ومشاهد من حياتنا كيف بتنقلب للأحسن ببركة هالمناسبة الكريمة.
0: محمد صلى الله عليه وسلم.

0: ابتداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى. مجوهرات أمر، أمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات أمر، أمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
3: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
5: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات، مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل، بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922.

يا شمس الشموس، طه يا كريم، طيبت النفوس بالشرع القويم، وجهك الحسن يفرح العينين، يا جد الحسن أيضا والحسين، عليك صلى من أسرى بك يا عين، ما ليل قد جن أو هب النسيم.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثانٍ قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 8111 66.
5: رجعنا.
6: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
7: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أحبابنا الكرام، من البدع الحسنة الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا العمل لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا فيما يليه، إنما أحدث في أوائل القرن السابع للهجرة، وأول من أحدثه ملك إربل، وكان عالما تقيا شجاعا يقال له المظفر. جمع لهذا العمل كثيرا من العلماء من أهل الحديث والصوفية الصادقين، فاستحسن ذلك العمل العلماء في مشارق الأرض ومغاربها، منهم الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، وتلميذه الحافظ السخاوي، وكذلك الحافظ السيوطي وغيرهم. وذكر الحافظ السخاوي في فتاويه أن عمل المولد حدث بعد القرون الثلاثة، ثم لا زال أهل الإسلام من سائر الأقطار في المدن الكبار يعملون المولد ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات، ويعتنون بقراءة مولده الكريم عليه الصلاة والسلام. وللحافظ السيوطي رسالة سماها

ثم يمد لهم سماط ويأكلون وينصرفون من غير زيادة على ذلك هو من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف. وأول من أحدث فعل ذلك صاحب إربل الملك المظفر أبو سعيد كوكبري ابن زين الدين علي بن بكتكين أحد الملوك الأمجاد والكبراء الأجواد، وكان له آثار حسنة، وهو الذي عمر الجامع المظفري بسفح قاسيون. قال ابن كثير في تاريخه: كان يعمل المولد الشريف، يعني الملك المظفر، في ربيع الأول، ويحتفل به احتفالا هائلا، وكان شهما شجاعا بطلا عاقلا عالما عادلا رحمه الله وأكرم مثواه. قال: وقد صنف له الشيخ أبو الخطاب بن دحية مجلدا في المولد النبوي سماه التنوير في مولد البشير النذير، فأجازه على ذلك بألف دينار. وقد طالت مدته في الملك إلى أن مات وهو محاصر للفرنج بمدينة عكا سنة 360، محمود السيرة والسريرة. ويذكر سبط بن الجوزي في مرآة الزمان أنه كان يحضر عنده في المولد أعيان العلماء والصوفية. وقال ابن خلكان في ترجمة الحافظ بن دحية: كان من أعيان العلماء ومشاهير الفضلاء، قدم من المغرب فدخل الشام والعراق، واجتاز بإربل سنة 460، فوجد ملكها المعظم مظفر الدين ابن زين الدين يعتني بالمولد النبوي، فعمل له كتاب التنوير في مولد البشير النذير، وقرأه عليه بنفسه فأجازه بألف دينار. قال الحافظ السيوطي: وقد استخرج له، أي المولد لمشروعية المولد، إمام الحفاظ أبو الفضل أحمد بن حجر أصلا من السنة، واستخرجت له أنا أصلا ثانيا. فتبين من هذا أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة حسنة فلا وجه لإنكاره، بل هو جدير بأن يسمى سنة حسنة، لأنه من جملة ما شمله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وإن كان هذا الحديث واردا على سبب معين، وهو أن جماعة أدقع بهم الفقر جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يلبسون النمار، أي الأثواب التي مخروقة في وسطها يدخلونها من رؤوسهم، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فاجتمع لهم شيء كثير، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فهذا الحديث وإن كان واردا في هذا السبب المعين الذي ذكرناه، لكن يعمل به في مثل مسألة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما هو مقرر عند علماء أصول الدين. ومن أنكر ذلك يكون مكابرا

وكلامه مردود لا عبرة به. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا رؤية النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
2: تمام.
3: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472.
4: عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدل نمرة 2
5: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني ومقدم.
4: 01-74-93-350-417.
6: الو وينك؟
7: بالديوان.
6: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه.
7: لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أدِّ فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

0: نداء المعرفة.
1: Discover the path to educational excellence at AICP schools.
2: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود إله من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس بثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

تجلى. بسم الله الرحمن الرحيم. تحت شعار محمد على نهجه نحيا، تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف، وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في باندا بشامون قرب سوق المونة يوم الأحد في 23 من شهر آب الجاري، وذلك الساعة 8:30 مساء إن شاء الله تعالى. هلموا لنحتفي بنبي الرحمة. الدعوة عامة وحضوركم يفرحنا وكل

كلما طالت الأيام وتجددت الأعوام وتكاثرت المشاغل وزاد الحمل فوق الكاهل، كلما اشتد يقيننا بأن تمسكنا بتعاليم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو واحة الصفاء وشاطئ الأمان الذي نصبو إليه. فما زال النور المحمدي كما سطع في أول مرة عند بدء الدعوة يشق الدياجي وينير الدروب، وحتى نلقى الله تعالى سيبقى هذا النور سفينة نجاتنا وبركة أوقاتنا وملاذنا. فهلموا في ذكرى ولادته، نجدد العزم بقوة وحزم على متابعة الخير وأداء ما ينفعنا في الآخرة.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة الكرام، لقد أمر الله تبارك وتعالى بالقول السديد، وهو عبارة عن القول الذي حسنه الشرع. ليس القول الحسن ما يعتبره الناس الذين ليس لهم فهم في الدين قولا حسنا، لأن الناس الذين لا عبرة بهم لجهلهم بالدين قد يرون القول الفاسد حسنا، وقد يرون القول الحسن في شرع الله قولا فاسدا. إنما العبرة بالناس الذين لهم فهم بالدين، أي يعرفون كتاب الله ويعملون بأحكامه، فهؤلاء الذين يعتبر فهمهم صحيحا ويقتدى بهم. فالقاعدة الدينية والتي لا يختلف فيها اثنان من المسلمين أن ما حسنه الشرع فهو حسن، وما قبحه الشرع فهو قبيح. وإن مما ابتلينا به في هذا العصر أناسا يروجون الأكاذيب الملفقة والأقاويل الفاسدة باسم الصوفية، وهم في الحقيقة ما عرفوا من الصوفية إلا الاسم، بل هم بعيدون كل البعد عن التصوف الحقيقي. كما نرى أناسا آخرين يذمون الصوفية بالإطلاق ويعتبرون التصوف كفرا وزندقة. إخوة الإيمان، ليست الصوفية مذمومة على الإطلاق، بل المذموم هو من ادعى التصوف ثم خالف الشريعة وترك العمل بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه لا بد للصوفي أن يعمل بما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا، ليس كما يقول بعض مدعي التصوف عن الذين يشتغلون بالعلم: أنتم أهل الظاهر أما نحن أهل الباطن. يقولونها على معنى الذم، وهذا فساد لا يقبله الدين. فالتصوف هو صفاء المعاملة مع الله، والصدق بالقول والعمل والنية، واجتناب المحرم، والتزام الواجب، والإكثار من نوافل الطاعات، وتعلق القلب بالآخرة. فمن كان بهذه الصفة فهو من أحباب الله تعالى. وقد كان أول الصوفية أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم أشباهه في سيرته التي هي صفاء المعاملة واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. فالصوفية هم الذين صفت نفوسهم وزكت أعمالهم. وقد كان أكبر الصوفية من التابعين سيدنا أويس القرني، الذي كان زاهدا في الدنيا، وقد مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: خير التابعين رجل يقال له أويس بن عامر، من قرن ثم من مراد، له والدة هو بها بر، كان به برص فأذهبه الله عنه إلا قدر درهم، فإذا لقيتموه فمروه فليستغفر لكم. ثم بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت خلافة عمر رضي الله عنه، الذي كان سمع الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، صار يسأل أمداد اليمن: هل فيكم أويس بن عامر؟ حتى اجتمع بمن يعرفه، وقالوا إنه معنا. فاجتمع به عمر رضي الله عنه وسأله أن يستغفر له، وهذا من تواضع سيدنا عمر، لأن عمر أفضل من أويس بآلاف المرات، ولكنه عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يستغفر له. فهذا أويس كان أفضل الأولياء بعد أولياء الصحابة، وكان رث الثياب. ولكن أيها الأحبة، ليس التصوف مجرد لبس الثياب الرثة وعدم الاكتراث إلى صنوف الملذات، بل لا بد من التقوى قبل كل ذلك. فكم من أناس يظهرون أنفسهم بمظهر التصوف، ثم نراهم يحرفون دين الله تعالى، بل ومنهم من يعتقد الحلول والاتحاد، أي على زعمهم أن الله حل فيهم، وهذا كفر وضلال. فمثل هؤلاء هم من أساءوا إلى التصوف، حتى ظن بعض الناس أن الصوفية كلهم على هذا الاعتقاد. وقد قال الشيخ محي الدين ابن العربي: من قال بالحلول فدينه معلول، وما قال بالاتحاد إلا أهل الإلحاد. معناه من اعتقد بالحلول أو الاتحاد فهو كافر ملحد، والعياذ بالله تعالى. إخوة الإيمان، إن من كان يريد أن يسلك مسلك التصوف لا بد له من أن يتبع الرسول اتباعا كاملا مع التواضع وإخفاء الحال. فقد قال رسول

0: نداء المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجود، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب،

0: مدى المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية. إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منبدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منبدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منبدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
7: السؤال مش بس شو بدي أدرس، السؤال الأهم هو شو بدي أصير. إذا كنت عم تفكر بمستقبل مهني واضح، مطلوب تبدأ باختيار اختصاص مناسب إلك ولمتطلبات السوق. كمان بجلوبال يونيفرسيتي صار فيك تحجز استشارة أكاديمية ومهنية لتتعرف على اختصاصاتنا ونساعدك تفهم أي مسار مناسب أكتر لقدراتك وطموحك. كمان حجوز موعدك اليوم وخلي قرارك مبني على رؤية مش مجرد توقعات.
8: Global University، للاختصاص، للمهنة، للمستقبل. gu.edu.lb 71-358-058.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وشرف وكرم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله تبارك وتعالى بنى الله له مثله في الجنة. أخرجه البخاري ومسلم. الله تعالى جعل للمساجد حرمة، وأعظم المساجد المسجد الحرام الذي هو أول بيت بني على وجه الأرض لعبادة الله، بناه آدم عليه السلام، ثم بنى بعده المسجد الأقصى بعد 40 عاما من بناء الكعبة كما ورد في صحيح البخاري. وهو أي المسجد الأقصى بني قبل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه من حيث الفضل مسجد الرسول أفضل. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفه الله تعالى بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم إن المسجد له حكم المسجدية ولو غيرت معالمه، مثلا لو استولى غير المسلمين على مسجد من المساجد وعملوا فيه أعمال الكفر يظل مسجدا حكما، فيحرم دخوله للجنب ويحرم تنجيسه وتقذيره، فهذا المسجد الحرام ظل بأيدي المشركين مئات من السنين قبل أن يطهره رسول الله صلى الله عليه وسلم من معالم الشرك وعبادة الأوثان. ثم من المذموم فعله في المسجد البيع والشراء، فالبيع في المسجد ولو كان بيع كتب هو مذموم في شرع الله، وأما تنجيسه وتقذيره فحرام لا يجوز. أما البيع لحاجة في المسجد فهو جائز ولا كراهة فيه، كما كانوا يبيعون الماء في الماضي للرواد المسجد، مسجد الرسول والمسجد الحرام للحاجة لذلك. وكذلك تقذير المسجد بغير النجاسة حرام، كالبزاق على المسجد الذي أرضه من البلاط أو السجاجيد، والمخاط كذلك عليه، لأن حفظ المسجد من ذلك من تعظيم شعائر الله. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيمها تطيبها، فقد جرت العادة في المدينة بتبخير مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالعود كل جمعة، وذلك من القربات إلى الله تعالى. ويحرم إدخال النجاسة إلى المسجد التي لا يؤمن من تنجيسها للمسجد. وكذلك من المحرمات دخول المسجد على من ببدنه نجاسة أو به جرح يخاف منه تلويث المسجد، وإن لم يكن يخاف التلويث فلا يحرم. ومن الأحكام التي تتعلق بالمساجد أنه لا يجوز بيعها، فبيع أرض المسجد حرام لا يجوز، ويجوز لمن كان في المسجد أن يتكلم بكلام مباح ليس فيه غيبة ولا نميمة ولا كذب، وذلك للحديث الذي رواه الترمذي في جامعه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنا نتذاكر في المسجد في أمور الجاهلية فنضحك ويتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من حسن خلقه عليه السلام، كان يتبسم وهم يضحكون، يعني فرحا لأن الله أخرجهم من الجاهلية. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ينكر عليهم، ما كان يقول لهم: هذا بيت الله، كيف تتحدثون في أخبار الجاهلية؟ ومرة اختلف اثنان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده عليه السلام، وكان الرسول في بيت عائشة وهو ملاصق للمسجد، رفع الرجلان أصواتهما، أحدهما كان له دين يسمى كعب بن مالك، والآخر أي المدين يسمى عبد الله، فاختصما حتى ارتفعت أصواتهما، فأشار الرسول صلى الله عليه وسلم للدائن وهو كعب أن يترك نصف الدين، فقال كعب: قد فعلت يا رسول الله. فالشاهد في هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن الرسول ما أنكر عليهما، ما قال لهما أنتما تتكلمان في أمر الدين في مسجدي وهذا لا يجوز، ما قال لهما،

بيته، هذا بالنسبة للفرض. وأما النوافل أي السنن فإن صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، لأن البيت الذي لا يصلى فيه كأنه قبر، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا في بيوتكم، رواه البيهقي. ومن الأمور التي هي ليست محرمة في المسجد أن يمد الرجل رجليه إلى القبلة، هذا إذا لم يكن أمامه مصاحف أو كتب شرعية أو ورقة فيها اسم الله أو اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك ذكر العلماء أنه يجوز أن ينام الشخص في المسجد، فقد ورد أن عبد الله بن عمر كان ينام في المسجد ولا يعترض عليه أحد من الصحابة، كما روى ذلك البخاري. اللهم فقهنا في ديننا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأكرمنا برؤية خير الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism. Yes Travel and Tourism. Yes Travel.
2: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
2: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
3: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، Offset، Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24. تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
5: بمناسبة المولد النبوي الشريف، حلويات الذهبي بهنيكم وبقدم لكم أقوى عروضه وأشهى أصنافه. العرض الأول خاص بيوم الثلاثة 25 آب، اشتري كيلو من أي نوع بتحبه واحصل على نص كيلو مجانا. العرض الثاني خاص بأيام التنين 3 والأربعة 24 25 و26 آب، مع كل كيلو مشبك معكرون أو عوامات نص كيلو مجاناً.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: اذكروا الله ومجدوا، هللوه وقدسوا.

الأحد فلا يجحد، الفرد الصمد الذي في ملكه وتدبير خلقه تفرد، الذي لم يلد ولم يولد، ومن على كل نعمه يشكر ويحمد. أرسل الرسل ليرشدوا الناس، وجعلهم في الرتبة بعد من له الشفاعة ولواء الحمد في القيامة يعقد، وجعله آخر الأنبياء ليبين للخلق الطريق الأرشد. فلذلك قال تعالى في كتابه الممجد: وإذ قال

0: سائر الخلق تفضيلا. صلى الله عليه وعلى كل نبي أرسله وعلى آله وأصحابه الذين ما بدلوا تبديلا.
1: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
2: وكنا شر ما قضيت معناه شر المقدور، المقدور الذي هو الشر، يعني المصائب والبلايا التي أنت قضيتها أي خلقتها لتصيب بعض خلقك، احفظنا منها. ليس معناه البلاء الذي أنت قدرت يصيبني وعلمت وشئت يصيبني في الأزل، اصرفه عني، هذا لا يكون. هذا معنى وقنا شر ما قضيت. المقضي أي ما قضى الله أن يكون من بلاء وفتنة ومصيبة وشر، الذي قدر الله تعالى وجوده حصوله نزوله للعباد، أي ليصيب بعضهم، اصرفوا عنا، أي لا تصبنا بذلك المقضي الذي هو بلاء وشر، أي أوجاع وأمراض وأذى من الناس. الشيء الذي قدرت أن ينزل على بعض عبادك نحن سلمنا منه، نطلب منك أن تسلمنا منه، هذا المعنى. ليس المعنى المقضي الذي قدرت أن يصيبنا، علمت وأردت في الأزل أن يصيبنا، اصرف عنا، لا، هذا معناه يا رب غير مشيئتك، لا، هذا لا يكون، هذا كفر. إنما المعنى البلاء الذي قدرت أن ينزل بعبادك نحن اجعلنا سالمين منه، هذا معناه. ليس معناه الذي قدرت أن يصيبنا وشئت وعلمت في الأزل اصرفه عنا، هذا معناه يا رب غير مشيئتك وعلمك، هذا كفر. هذا معناه وقنا شر ما قضيت.

0: المعرفه.
1: مدارس جمعيه المشاريع الخيريه الاسلاميه، معها اولادكم في امان باذن الله تعالى.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
4: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
5: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: برضيع الخير تجل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. تحت شعار محمد على نهجه نحيا، تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف، وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في باندا بشامون قرب سوق المونة يوم الأحد في 23 من شهر آب الجاري، وذلك الساعة 8:30 مساء إن شاء الله تعالى. هلموا لنحتفي بنبي الرحمة. الدعوة عامة وحضوركم يفرحنا، وكل عام

مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقتنا النافعة هذه من حلقات برنامجنا قطوف الرياحين من رياض الصالحين. واليوم سنكون مع التحذير من زهرة الدنيا وفتنتها، بحيث لا يطمئن المرء إلى زخرفها ولا يستأنس بها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء.

0: قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة، أي إنها جامعة بين الوصفين المحبوبين للبصر والذوق، فهي كالفاكهة التي راق منظرها وحلى مذاقها، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، أي بمنزلة الخلفاء عنه في التصرف فيها، أي فلا تتصرفوا بما لم يأذن لكم به، فينظر كيف تعملون فيجازيكم على ما يبدو منكم من حسن وضده في عالم الشهادة الذي ظهر على حسب ما سبق في علم الله الأزلي. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، قال النووي رحمه الله، معناه تجنبوا الافتتان بها وبالنساء، واحذروهن أن يحملكم الافتتان بهن على ترك ما طلب منكم من التكاليف، أو أن يخدعنكم بكيدهن فتقعوا في شيء من أغراضهن الممنوع منها شرعا.
1: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. قال العلماء: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في أشد أحواله لما رأى تعب أصحابه لحفر الخندق: اللهم، أي يا الله، لا عيش، أي الحياة الدائمة، إلا عيش الآخرة. فلا يحزن الإنسان لما يصيبه في هذه الدار، فإنه منقض وأجره باق دائم. وقاله النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في أسر الأحوال أيضا، لما رأى كثرة المؤمنين في يوم عرفة في حجة الوداع: لبيك إن العيش عيش الآخرة.

0: الآخرة، أي شأن العاقل أن لا يفرح بما يسره من الدنيا لانقضائها، وأن يكون اهتمامه بما يفرح به في آخرته، لأن حياتها الدائمة الأبدية.
1: وفي بيان وتوضيح لما سبق، فقد ورد عن المستورد بن شداد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. رواه مسلم. واليم هو البحر، فلينظر أي أحدكم بما يرجع، أي بما يرجع إصبع أحدكم، يعني نسبة ما ذكر من نعيم الدنيا وزمانها إلى نعيم الآخرة ليس إلا مثل نسبة الماء اللاصق بإصبع أحدكم إذا غمسها في البحر.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. متفق عليه. معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسره أن يكون عنده مثل جبل أحد ذهبا ثلاثة أيام، وإنما قيد بالثلاث لأنه لا يتهيأ تفريق هذا القدر من الذهب في أقل منها غالبا إلا ما يرصده لدين، أي يعده ويحفظه لوفاء الدين. وفي الحديث الحث على الإنفاق في وجوه الخير والحض على ذلك في الحياة وفي الصحة، وترجيحه على إنفاقه عند الموت، وأنه صلى الله عليه وسلم كان في أعلى درجات الزهد في الدنيا، بحيث إنه لا يحب أن يبقى بيده شيء منها. وفي الحديث كذلك تقديم وفاء الدين على صدقة التطوع، وفيه الحث على وفاء الدين وأداء الأمانة وجواز استعمال لو عند تمني الخير.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. المراد من كلمة أسفل في أمور الدنيا، أما في أمور الدين فينظر الإنسان لمن هو أعلى منه فيها جدا أو استقامة ليدأب كذلك، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، أي أحق ألا تحقروا وتستصغروا نعمة الله عليكم. قال ابن جرير وغيره: هذا الحديث جامع لأنواع الخير، وذلك لأن الإنسان إذا رأى من فضل عليه في الدنيا طلبت نفسه من ذلك، واستصغر ما عنده من نعمة الله، وحرص على الازدياد ليلحق من فضل عليه فيها أو يقاربه. هذا هو الموجود في غالب الناس.
2: وقال أحد السلف الصالح: صاحبت الأغنياء فكنت لا أزال في حزن، أرى دارا واسعة ودابة فارهة ولا عندي شيء من ذلك، فصحبت الفقراء فاسترحت، وأما إذا نظر في الدنيا إلى من هو دونه ظهر له نعمة الله عليه فشكرها وتواضع وفعل ما فيه الخير، وكذا إذا نظر إلى من هو فوقه في الدين ظهر له تقصيره فيما أتى به، فحمله ذلك على الخضوع لمولاه عز وجل. وفي رواية البخاري: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يدخل في ذلك الأولاد والأتباع وكل ما يتعلق بزينة الحياة الدنيا. وقوله فلينظر إلى من هو أسفل منه، أي في ذلك. وفي هذا الحديث دواء لبعض أدواء القلوب، لأن الشخص إذا نظر إلى من هو فوقه لم يأمن من أن يؤثر فيه الحسد، ودواؤه أن ينظر إلى من هو أسفل منه ليكون ذلك باعثا له على الشكر.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم. الدنيا سجن المؤمن، أي بالنسبة لما أعد له من النعيم، وجنة الكافر، أي بالنسبة لما أعد له من العذاب. أو يقال: المؤمن ممنوع من شهواتها المحرمة فكأنه في السجن، والكافر عكسه فهي كالجنة له. وفي الحديث: تحريض للمؤمن على الإعراض عنها وعدم النظر لها نظر محبة، لأن ذلك شأن السجن.
3: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
1: قول ابن عمر رضي الله عنهما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، المنكب مجتمع رأس العضد والكتف لأنه يعتمد عليه، وأخذه صلى الله عليه وسلم بمنكبيه ليقبل بقلبه على ما يلقيه إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. زاد الترمذي في روايته: وعد نفسك من أهل القبور. وقال النووي: قالوا في شرح هذا الحديث: لا تركن إلى الدنيا، ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله.
3: وإلى هنا تنتهي حلقتنا هذه من برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين. تابعونا في الحلقة المقبلة، وإلى اللقاء.

حبيبي محمد الذي أحدثكم عنه اليوم هو ذاك النبي الذي دخل يوما إلى حجرة زوجته عائشة فقال لها ذريني أتعبد ربي، ثم قام وتوضأ وصلى فقام فبكى حتى ابتلت لحيته، ثم ركع فبكى، ثم سجد فبكى حتى ابتل التراب الذي بمحاذاته، فقالت عائشة لما هذا يا رسول الله، لما هذا يا رسول الله، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. محمد القائد الأعظم، محمد النبي الأكرم يقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. ونحن أيها الأحبة ماذا نقول؟ حري بنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، حري بنا أن نحاسب أنفسنا وأن نقول لها يا نفس توبي، يا نفس توبي. محمد الذي أحدثكم عنه اليوم هو الذي خرج يوما إلى الطائف ومعه زيد بن الحارث يلتمس النصرة، أقام فيها 10 أيام فلم يترك أحدا من أشرافهم إلا اجتمع به فلم يجيبوه، بل سلطوا عليه سفهاءهم وصبيانهم، فقعدوا له بالطريق صفين يضربونه بالحجارة في قدميه حتى أدموها. يضرب رسول الله، يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى نزل الدم من قدميه الشريفتين، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، نفسي فداك يا حبيب الله، روحي فداك يا نبي الله، يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. يضرب صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى ينزل الدم من قدميه الشريفتين، وزيد يقيه بنفسه ليدافع عن النبي حتى شج زيد في رأسه، ثم يجلس القائد الأعظم ويقول اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين، إلى أن قال إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. فيرسل الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال فيقول إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، أي جبلي مكة، فيقول عليه الصلاة والسلام لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. صدقت يا رسول الله، صدقت يا حبيب الله، وهذا الذي كان، فلقد أخرج الله من أصلابهم من يعبد الله تعالى ولا يشرك به أحدا. حبيبي محمد الذي أحدثكم عنه اليوم هو ذاك الرسول الأكرم الذي تعجب الكفار لشدة صبره، فقالوا لعمه أبي طالب يا أبا طالب ماذا يريد ابن أخيك؟ إن كان يريد جاها أعطيناه، فلن نمضي أمرا إلا بعد مشورته، وإن كان يريد مالا جمعنا له المال حتى يصير أغنانا، وإن كان يريد الملك
توجناه علينا، ولكن النبي الذي يوحى إليه أجاب عمه بقوله: والله يا عم لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بشمالي ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله تعالى أو أهلك دونه. والله بك نقتدي يا رسول الله، والله بك نستنير يا حبيب الله، والله نحبك يا محمد، والله نعشقك يا محمد، يا أكرم خلق الله، يا أفضل خلق الله، يا أحب الخلق إلى الله.

رموز الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.

تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

الناس من قولهم اليوم مولد فاطمة، اليوم مولد عبد القادر، في غير تواريخ ولادتهم غير مقبول، أما إن كان في وقت ولادتهم فجائز. وقال رضي الله عنه: عمل المولد، يقول بعض الفقهاء، عمل المولد على وجه الاحتفال لا يصح إلا في شهر ربيع الأول الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، أما ما سوى ذلك فليس بمقبول. هكذا يقول بعض الفقهاء، حتى قال بعض المالكية في مؤلف له: لا يصح نذر المولد، هكذا قال بعض المالكية. أما من نذر الاحتفال بعمل المولد تعظيما لرسول الله، شكرا لله تعالى على إبراز هذه النعمة العظيمة، بروز سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك اليوم، هذا كل أهل السنة اتفقوا على أنه مطلوب، موافق لشرع الله تعالى، ولا ينكره إلا أناس جامدون ليس لهم حظ كبير في الفهم. وقال رضي الله عنه: إظهار البهجة ووضع الزينة واللافتات في رمضان من تعظيم شعائر الله، إن كانت النية تشويق الناس للصيام ووظائف الصيام، كذلك للمولد وللإسراء والمعراج. وقال رضي الله عنه: السيد أحمد الرفاعي كان يطعم في ليلة المولد 20,000 نفس، كان يكفيهم طعامهم وشرابهم. في غيره من المشايخ ما عرف هذا، سيدنا سليمان بما أن جيشه وأعوانه كثر كان يذبح كل يوم 100,000 شاة و30,000 بقرة. وكان السيد أحمد الرفاعي شديد التواضع، كان أحيانا يكنس الرواق بنفسه. وقال رضي الله عنه: عمل المولد يجدد حب النبي صلى الله عليه وسلم في المسلم، يبث فيه الشعور بالحب للنبي والميل إليه. وقال رضي الله عنه: والدة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مؤمنة تقية ولية عارفة بالله ولها كرامات، وأكثر قصة المولد نقلت عنها. وقال شيخنا رضي الله عنه: ليلة القدر أفضل من ليلة المولد. وقال رحمه الله: الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه. رواه الحاكم والبيهقي والنسائي. معناه أن هذا اليوم يوم ولادتي له شأن. وقال رحمه الله في الرد على القائلين: لما لم تحتفلوا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما تحتفلون بولادته؟ يقال لهم: هذا ما وجدنا له أصلا، أما المولد وجدنا له أصلا،

لما سئل عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه. رواه مسلم. فيه دلالة على عمل حسنة في هذا اليوم، لأنه يحصل فيها الشكر لله لإظهار الفرح بهذه النعمة العظمى ببروز هذا النبي العظيم لهذه الدنيا. أما ذاك ليس له حديث يستنبط منه. وقال رحمه الله: كانت نار الفرس 1000 عام توقد ليلا نهارا، فلما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السنة انطفأت نار الفرس، فعجبوا ما هذا الحدث.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
3: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
4: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
5: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
6: سماك كومباني،
7: شركة السماك.

تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد، شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70 222 620.

0: 冲。
1: أتيت أخبركم عن سيد الأمم، ميلاده رحمة للعرب والعجم، صلوا عليه كما الرحمن يأمرنا. محمد في البرايا خير محترم.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
2: إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منابدر. إذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطريكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.
8: نداء أف أم معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء أف أم، تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج، لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا، لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه، فقيل له الحبيب يفرج ذكره الكربات عنا، إذا نزلت بساحتنا الكروب مدائحه تزيد القلب شوقا إليه، كأنها حلي وطيب. ودان البدر منشقا إليه، وأفصح ناطقا أعير وذيب، لجود المصطفى مدت يدانا وما مدت له أيد تخيب.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت أن لو رأيت إخواني. قيل: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي، يود أحدهم أن لو رآني بأهله وماله. هذا الحديث رواه مسلم ورواه القشيري في الرسالة بلفظ أحبابي. من المهم أيها الأحبة أن تعرفوا أن الشيطان لا يستطيع أن يتصور بصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي مذكورة في الكتب، لا في المنام ولا في اليقظة. أما أن يأتي بشكل إنسان بغير تلك الصورة، بشكل إنسان من البشر، ويقول: أنا محمد رسول الله، فيستطيع باللسان، يستطيع، لكن كيف يميز؟ يميز بمعرفة صفات رسول الله الخلقية، صفاته التي خلقه الله عليها، منها أنه أجمل البشر. الرسول صلى الله عليه وسلم أجمل خلق الله، ومنها أنه أشم الأنف، أنفه يعلوه نور، مرتفع ليس منخفضا، ومنها أنه أزج الحاجبين، ومعناه أن هذا الحاجب وهذا الحاجب متقاربان من غير قرن، من غير تلاقي، من غير اتصال أحدهما بالآخر. ودقيق الحاجبين ليس عريض الحاجبين. ثم هو متماسك البدن ليس نحيفا. ثم هو من حيث اللون هو أبيض مشرب بحمرة. يقول بعض واصفيه من أصحابه: كأن الشمس تجري في وجهه من شدة إشراق لونه. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. هذان البيتان منسوبان لسيدتنا عائشة رضي الله عنها. والإنسان لا يخلق كما يشاء، إنما معناه أن الرسول من حيث كمال صفاته الخلقية والخلقية كأنه طلب أن يخلق على تلك الصفة فخلقه الله عليها. وإلا فالحقيقة لا أحد يخلق كما يشاء. الله تبارك وتعالى يخلق العباد كيف يشاء، هو كيف شاء في الأزل يخلقهم على تلك الهيئة، على تلك الصفة. يخلق عباده لما يشاء، معناه حتى يجري عليهم ما سبق في علم الله الأزلي ومشيئته الأزلية أن يكونوا عليها، مما يطرأ عليهم من الأعمال والحركات والتطورات حتى تنطبق عليهم تلك الحالات التي شاء الله أن يكونوا عليها، خلقهم على ذلك، خلقهم كيف شاء ولما يشاء. فإذا رأى الرائي في المنام أو في اليقظة إنسانا جميلا جدا، فهذا لا يكفي لكونه هو رسول الله، بل لا بد من معرفة تلك الصفات الأخرى، ككونه أزج الحاجبين، شديد سواد الحدقة، متماسك البدن، وكونه ربعة إلى الطول، هو معتدل الطول لكنه إلى الطول، معناه ليس طولا زائدا، إنما هو في أدنى مراتب الطول، كان في أقل مراتب الطول. ثم كان عليه الصلاة والسلام شعره أسود شديد السواد، ولم يكن ناعما شعره، بل كان حلقا حلقا دوائر دوائر. ثم هو للنسك للحج أو العمرة كان يحلق بالموسى رأسه بالمرة، أما في غير ذلك ما حلق، إنما أحيانا يقصره، بعدما يصل إلى العاتقين يقصره فيصير إلى الأذنين. أما أن يحلق فلم يكن يحلق بالموسى إلا في الحج أو العمرة، لأنه أفضل. الحاج والمعتمر إذا حلق يكون ثوابه أعظم من أن يقصر بالمقص. عائشة رضي الله عنها ذات يوم كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانبهرت فيه، فصارت تنظر وهي منبهرة بمطالعة وجهه، فقال لها: ما بك يا عائشة؟ فقالت: يا رسول الله، لو كان أبو كبير الهذلي رآك لقال فيك ذلك الشعر الذي قاله. هذا أبو كبير الهذلي من الشعراء، قال في وصف إنسان جميل الخلقة: متى يبدو في الداج البهيم جبينه، يلح مثل مصباح الدجى المتوقد. قالت: لو رآك أبو كبير لقال فيك هذا الكلام الذي قاله في غيرك. كان صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين، معناه لم تكن مساحة ما بين منكبيه ضيقة، بل كانت واسعة. من رآه بهذه الصفة التي هي مذكورة في كتب الحديث في المنام، فهذا لا شك رآه، وله الفضل الذي يثبت لمن رآه في المنام. ومن رآه على هذه الصفة في اليقظة فقال له: أنا محمد رسول الله، صح له ذلك، لكنه في اليقظة لا يراه إلا من كان وليا، أما بقية الناس لا يرونه، بعد موته في اليقظة لا يرونه. وأما في الرؤيا، حتى الكافر قد يرى رسول الله، لكنه لا بد أن يؤمن ولو قبل موته بمدة قصيرة. يصح أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام بهيئة طفل، ويصح أن يرى بهيئة إنسان أسمر، ويصح أن يرى بصورة إنسان شاب، ويصح أن يرى بكل هذه الصفات في المنام. أكثر العلماء قالوا: من رأى رسول الله في المنام ولو على أي صفة، لو رآه بصفة طفل أو شاب أو كهل، كل ذلك يصح. وكيف يعرف الرائي أن من رآه هو رسول الله؟ إما بأن يقول له قائل: هذا رسول الله، أو يقول له: هو أنا رسول الله، أو هو يجزم في قلبه في منامه أن هذا الذي رآه هو رسول الله. أما إذا لم يقل له هو ولا غيره قال له إنه رسول الله، ولا هو جزم في نفسه تلك الساعة في الرؤيا أنه رأى رسول الله، ما ثبتت له الرؤيا. وبعض العلماء قالوا: إنما تثبت رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم التي فيها ذلك الفضل لمن رآه على صفته التي خلقه الله عليها المذكورة في كتب الحديث. الله تعالى يرزقنا رؤية نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذه الليلة وكل ليلة، وسبحان الله والحمد لله.

بنشوفها بالشوارع ونحن كلنا ناطرين 12 ربيع الأول لحتى نفرح بذكرى ولادة خير خلق الله أجمعين وخاتم الأنبياء كلهم، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

سلاما يا رسول الله، سلاما يا حبيب الله، أحبك من كل قلبي، أحبك يا حبيب الله، يا حبيب الملايين، ويا حبيب رب العالمين.

كمان ناطرة هاليوم، هاليوم الحلو، يوم ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرى ولادة أفضل خلق الله وأعظم خلق الله وأشرف خلق الله.

0: نداء المعرفة.
1: AICP Schools offers you high quality education at an affordable tuition rate.
2: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدق بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472. لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافيه وسي فود سيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسي فود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
3: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.
4: بمناسبة المولد النبوي الشريف، حلويات الذهبي بهنيكم وبقدم لكم أقوى عروضه وأشهى أصنافه. العرض الأول خاص بيوم الثلاثة 25 آب، اشتري كيلو من أي نوع بتحبه واحصل على نص كيلو مجانا. العرض الثاني خاص بأيام التنين 3 والأربعة 24 25 و26 آب، مع كل كيلو مشبك معكرون أو عوامات نص كيلو مجانا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. تحت شعار محمد على نهجه نحيا، تشارككم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرحة المولد النبوي الشريف، وتدعوكم لحضور الاحتفال الديني الكبير الذي سيقام في باندا بشامون قرب سوق المونة يوم الأحد في 23 من شهر آب الجاري، وذلك الساعة 8:30 مساء إن شاء الله تعالى. هلموا لنحتفي بنبي الرحمة. الدعوة عامة، وحضوركم يفرحنا، وكل عام وأنتم بخير.
6: مدحوا على طول بيطبنا وبندحوا عشاء وطار.

أهلا بك يا ربيع، أهلا بما حملت من هدي ونور. بدر سطع في أرجاء مكة فأضاء الدنيا سناه، نبي بشر به الرسل وانتظرت بعثته الملائكة وسعد به الملايين، جعله الله سببا لإنقاذنا من الضلال وقدوة لبلوغ الجنة، فعليك صلوات ربي وسلامه. وجزاك عنا خير ما جزى نبيا عن أمته يا أبا القاسم، يا حبيب الرحمن، يا أجمل الأنبياء وخاتم الأنبياء وأفضل الأنبياء.

0: البشر.
1: ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعينا الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: تنصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي والدي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثان برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25. لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620. الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف أنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرعن بطرقية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
2: رجعنا أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: رسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
0: واهتزت الأرض.

0: حبيبي.
1: نعم
2: يا عليك يا حاج
1: حبيبي ما شاء الله زيدك.
3: الماء فاض زلالا من أصابعي
2: الله
3: أروى الجيوش أروى الجيوش وجوف الجيوش

سئل المصطفى عليه الصلاة والسلام عن صوم الاثنين فقال: ذاك اليوم الذي ولدت فيه وأنزل علي فيه، أي الوحي. كما أنه سئل أيضا عليه السلام عن صيامه الاثنين والخميس فقال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية آمنة.
0: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
5: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
4: مشكلتك محلولة عنا،
5: منقدم لك الخدمة الأفضل.
4: أرقام التلفون 71-390-711
5: 05-813-277.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
7: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: Yes Travel and Tourism.
9: Yes Travel and Tourism.
8: Yes Travel.
10: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
8: Yes Travel.
10: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
8: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
11: كورنيش المزرعة، بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
8: Yes Travel and Tourism.
12: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
13: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
14: سماك كومباني.
15: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
14: سماك كومباني.
16: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض، 03-82-77-82.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

الحي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: اذكروا الله ومجدوا، هللوه وقدسوا.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر لنا اللهم ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم لا تجعل هذه الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ارزقنا التقى والنقى والإخلاص في العمل اللهم ارزقنا قلبا ذاكرا ولسانا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا اللهم اجعلنا من العابدين الولهين القائمين الراكعين الساجدين الزاهدين الولهين بمحبتك يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم اجعلنا

وفي كل ليلة يا أرحم الراحمين. ربنا ارحمنا برحمتك، ربنا ارحمنا برحمتك يا الله.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: المسلم الصغير والكبير إذا أصيب بمصيبة مرض أو هم أو غم تمحى عنه خطيئة وترفع له درجة، تكتب له حسن، إلا الذي يتسخط على ربه ويعصي الله تعالى لما تصيبه المصائب، هذا محروم، لا يستفيد من المصائب شيئا من الثواب وتكفير السيئات ورفع الدرجات، لا يستفيد، الذي يتسخط على الله أو يلجأ إلى معصية الله لما تصيبه المصائب. بعض الناس لما تصيبه المصائب الشديدة يسخطون على الله على ربهم فيكفرون، يخرجون من الإسلام ولا يستفيدون شيئا، لأن الله غني عن العالمين، لا يضره شيء ولا ينفعه شيء، هو الله كامل أزلا وأبدا، كماله أزلي أبدي لا يزداد ولا ينقص. إنما هذا الإنسان ضر نفسه إذا سخط على ربه من أجل مصيبة أغلقته في جسده أو بفقدان ولده أو زوجته أو أبويه أو غير ذلك، كتلف أمواله. رجل من العرب الأول الذين يقال لهم عاد كان في أرض اسمها جوف في الجزيرة العربية، وكان عاش على الإسلام 40 سنة، ثم أنزل الله تعالى صاعقة فأهلكت أولاده قتلته، فغضب غضبا شديدا وكفر كفرا كبيرا وقال: لا أعبده لأنه قتل أولادي. ثم من شدة كفره إذا مر إنسان بذلك الوادي الذي هو فيه يقول له: أكفر بالله، فإن كفر وإلا قتله. ثم أرسل الله تعالى نارا في أسفل ذلك الوادي أكلت الوادي، كان ذلك الوادي فيه شجر فيه ماء، صار أجرد ليس فيه شجر ولا ماء، ذلك الماء أيضا غاض بلعته الأرض. هذا لو يتسخط على ربه ورضي واستسلم لقضاء الله وقال: ربي أنت رزقتني وأنت أخذتهم، لك الحمد، لكان له منزلة عالية، كان جزاؤه الجنة، لكن ضر نفسه ولن يضر الله شيئا. إياكم والغضب.

من لم يخسر رأس المال فكأنه لم يخسر. رأس مال المسلم العقيدة، عقيدة أهل السنة، وهي الحمد لله تعالى موجودة فينا الجمهور بعد على تلك العقيدة، وإن قصرنا في الأعمال

ما أحوجنا إلى الأمانة الشرعية ليحاسب كل منا نفسه فيما أسر وفيما أعلن. بالأمانة الشرعية أعرف من نفسك فيما تخفي وتبطن، هل أنت محق أم أنت منحرف؟ بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقوم نفسك إذا انحرفت. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تلقن وكيف تتلقى علم الدين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تخطب وكيف تكون من المستمعين. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون قارئا للقرآن مخلصا موافقا لما أنزل من الآيات البينات غير محرف. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون أستاذ صف منصفا، تعرف كيف تكون مدير مدرسة عاملا صادقا. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون نائبا عن هموم الناس، تمثل همومهم وتعمل على إزاحة ما تستطيع من ظلم وأذى. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقدر وتفرق بين الضرر العام الذي قد يلحق بالأمة والمجتمع وبين الضرر الفردي الذي قد تصاب به جيبك أو قميصك أو جزء من سمعتك تضحية لهذه الأمة ولهذا المجتمع الذي لطالما هو بحاجة إلى الرجال.

كنت الأمل مزروع بعيون الشباب، وصرت الشهيد وقدوة الأحباب، شهادة بتكتب عزم عجبين الزمان، بتبقى ذخر لو كان وجهك غاب، أثمر حلو من هيبتك نيشان، عز وكرامة وللعزيمة بواب، نحنا معك انت للشرف عنوان، حبيب القلب والقلب فيكم داب، بعدك حسام الدين حامل اللي كان، همك بدرب المصطفى ونور الكتاب.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية.
1: منهاجنا يا أحبابنا علم وعمل، من أخذ الطريقة وعمل بها ينتفع نفع عظيم، من هذا من تعلم علم الدين التزم عقيدة أهل السنة العقيدة الأشعرية والماتوريدية عقيدة جمهور الأمة وتعلم ما افترض الله عليه من علم الدين، تعلم القدر الواجب على كل مسلم بالغ عاقل، تعلم ما يجب على كل مسلم بالغ عاقل من أمور الدين، تعلمه وعمل بما تعلم، فأدى الفرائض واجتنب المحرمات. هذا يعني مع التقوى يصل إلى مقامات عالية. على أن المسلم إذا أخذ الطريقة الرفاعية يحصل له لطف من الله سبحانه وتعالى في حياته وعند مماته وبعد موته في القبر ويوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يجعل لهذا العبد لطف منه سبحانه وتعالى. هذه الطريقة طريقة الرفاعية ليست فرضا، إنما هي تدخل في البدع الحسنة، يعني في الأمور التي أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن على وفق الشريعة ليس على معاكسة الشريعة أو مخالفتها، بل على وفق الشريعة. ليس شرطا ليصير الإنسان من أولياء الله أن يكون صاحب طريقة، ليس شرطا أن يتبع طريقة رفاعية أو قادرية، ليس شرطا، لكن المسلم السالك إلى الله سبحانه وتعالى إذا أخذ الطريقة يحصل له فائدة عظيمة. هذه الطرق طرق أهل الله قائمة على أساس الشريعة، على العقيدة الحقة والعلم الموافق للشريعة، ليس فيها مخالفة للشريعة. لكن بعض من ينتسب إلى الطرق دخلهم انحراف بسبب جهلهم بالدين، فتبعهم بعض الجهال على هذه الدسائس فيحصل منهم مخالفات. هؤلاء لا عبرة بهم، من خالف في مقاله الشريعة رد عليه مقاله ويلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى.

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. لله تعالى فائدة عظيمة. دعاء علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه سر عظيم وثواب جزيل، فلا تتركوه، بارك الله فيكم. ففي سنن الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة، يعني مليونا من الحسنات، ومحى عنه 1000000 سيئة، ورفع له 1000000 درجة. وفي رواية أحمد وابن ماجه: وبنى له بيتا في الجنة. ومن اللطيف ذكره والمفيد أنني كنت مع شيخنا الفقيه الحافظ الأصولي عبد الله بن محمد الهرري رحمه الله، مررنا بالليل في السوق وكانت الدكاكين مقفلة، فسألته: هل نقول دعاء السوق الذي ورد في الحديث والدكاكين مقفلة؟ فقال لي رحمه الله: الذي ورد في الحديث من دخل السوق فقال، ما اشترط الرسول أن تكون الدكاكين مفتوحة، فنقوله ولنا بإذن الله هذا الثواب العظيم. لكن نحتاج إلى أمرين: أن نخلص النية لله تبارك وتعالى، وأن ننطق باللفظ كما هو وارد عن الرسول، أن نخرج كل حرف من مخرجه. وقد جاء في بعض الروايات أن بعض الصحابة كان ينزل للسوق لأجل هذا، أن يقول هذا الدعاء العظيم. فقولوه دائما مخلصين النية لله، وبارك الله فيكم.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72.
1: مجوهرات حراء.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة 05-811-166. بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب صيدا، بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
5: باور جروب، دايما حدك.
6: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات، مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل، بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أدِّ فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

يديك وقف على قبريهما، فكأنني بك قد نقلت إليهما لو كنت حيثهما.

منحاك نفس الود من نفسيهما، كانا إذا سمعا أنينك أسبلا، دمعيهما أسفا على خديهما، وتمنيا لو صادفا بك راحة بجميع ما تحويه ملك يديهما، فنسيت حقهما عشية أسكنا تحت الثرى.

فلا تلحقنهما غدا أو بعده حتما كما لحقاهما أبويهما، ولتندمن على فعالك مثلما ندماهما ندما على فعليهما. بشراك لو قدمت فعلا صالحا وقضيت بعض الحق من حقيهما، وقرأت من آي الكتاب بقدر ما تستطيعه وبعثت ذاك إليهما، فاحفظ حفظت وصيتي واعمل بها، فعسى تنال الفوز من بره.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد أحبابي، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أبو القاسم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. ولد عليه الصلاة والسلام بمكة، والأكثر أنه كان في المحل المشهور اليوم بسوق الليل في دار كانت بيد عقيل بن أبي طالب. وقد اختلف في عام ولادته صلى الله عليه وسلم، والأكثر على أنه عام الفيل. أما يوم مولده صلى الله عليه وسلم فكما هو معروف في شهر ربيع الأول لاثنتي عشرة ليلة خلت منه، وكان يوم الاثنين بلا خلاف. فقد روى مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. مات والد المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو في بطن أمه، وقد حصلت خوارق مدة حمل السيدة آمنة له، وعند ولادته كرؤية الأنوار وزيارة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأضاءت قصور الشام كما جاء في الأخبار، وانكسر إيوان كسرى، وسقطت منه 14 شرفة، وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 6 سنوات خرجت به أمه ومعها أم أيمن المدعوة ببركة إلى المدينة المنورة تزور به أخواله من بني النجار، فأقامت به عندهم شهرا ثم رجعت، فمرضت في الطريق وماتت حال كونها راجعة به إلى مكة، ودفنت بالأبواء وهو موضع معروف بين مكة والمدينة، وهو إلى المدينة أقرب. وعمر النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك 6 سنين تقريبا. فرجعت به أم بركة إلى جده عبد المطلب بمكة، فكفله إلى أن صار عمره 8 سنين. فلما احتضر عبد المطلب وكان متعلق القلب برسول الله صلى الله عليه وسلم ضمه إلى عمه أبي طالب وأكد الوصية به، فصار أبو طالب الحامي للمصطفى من أعدائه شفوقا عليه، حتى إنه كان إذا أراد أن يعشي أولاده يقول: مكانكم حتى يأتي ابني محمد. وقد كان أبو طالب فقيرا فأثرى وكثر ماله ببركة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت نشأته عليه الصلاة والسلام طاهرة مطهرة من دنس الجاهلية وجميع العيوب والأخلاق الردية والنقائص الحسية والمعنوية، وكان يدعى في قومه بالأمين قبل البعثة لما شاهدوه من أمانته وصدق حديثه. ولما بلغ من العمر 12 عاما رحل عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب في ركب إلى الشام في تجارة، حتى وصل إلى بصرى، وكان بها رجل عالم من علماء النصارى يسمى بحيرة، فتأمله فرأى من آياته ما دل على أنه النبي العاقب الهادي، نبي هذه الأمة، وذلك لأنه رأى غمامة تظله من بين القوم وهو راكب، فلما نزل تحت شجرة مالت أغصانها عليه حتى أظلته، فصنع بحيرة للقوم طعاما وأضافهم، وقال لعمه أبي طالب: ارجع بابن أخيك واحذر عليه اليهود أن يروا بعض صفاته فيعرفوا أنه النبي المبعوث من العرب، فربما تحيلوا على اغتياله، فإنه كائن له شأن عظيم. فأسرع به عمه إلى مكة. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم من العمر 25 سنة، مضى مرة ثانية إلى الشام مع ميسرة، وهو غلام خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، في متجر، والمال الذي يتجر به من مال خديجة، وذلك أن عمه قال له: إن خديجة ترسل من يتجر لها فيصيبون منافع، فلو جئتها لأسرعت إليك. فبلغها ذلك فأرسلت إليه وقالت: أعطيك ضعف ما أعطي غيرك لأمانتك. فأجاب وخرج مع غلامها، وذلك قبل تزويجه بها. ثم رأت ربح التجارة ضعف ما كان يربحه غيره، فرغبت في نكاحه، فكلمته بالأمر، فزوجها منه أبوها، وقيل عمها، وقيل غير ذلك، وكان عمرها نحو 40 سنة، وتزوجت برجلين قبله، وكان لها ولدان. ولما بلغ 40 من عمره صلى الله عليه وسلم، كان بدء الوحي، أي إرساله إليه صلى الله عليه وسلم بالرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح واضحة، وكان صلى الله عليه وسلم لا يمر بشجر ولا حجر إلا سلم عليه، فينظر يمينا وشمالا ولا يرى شيئا. وحبب إليه صلى الله عليه وسلم الانفراد عن الناس، حتى أتاه جبريل عليه السلام وهو صلى الله عليه وسلم مختلٍ بغار حراء في جبل النور، فكان أول موضع نزل فيه القرآن، وذلك أنه كان يخلو فيه في كل عام شهرا يعبد الله تعالى ويطعم من يأتي من الفقراء، حتى ظهر له ذاك اليوم جبريل عليه السلام بين السماء والأرض، فقال: أبشر يا محمد، أنا جبريل وأنت رسول الله إلى هذه الأمة. فقال له: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. فقد كان صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ المكتوب، ففعل ذلك 3 مرات، ثم قال جبريل عليه السلام تاليا من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فصلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين. فهذه نبذة عن حياة نبي آخر الزمان محمد صلى الله عليه وسلم، من يوم مولده حتى أول مبعثه، تشرح صدورنا، سائلين الله تعالى في الختام أن يرزقنا وإياكم رؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام، وصحبته في الجنان، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة. بربور 01 651 748.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول، شركة روان، بيروت، مقابل جامعة.

0: سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر، المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
2: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديوان ماركت.
3: السؤال مش بس شو بدي أدرس، السؤال الأهم هو شو بدي أصير. إذا كنت عم تفكر بمستقبل مهني واضح، مطلوب تبدأ باختيار اختصاص مناسب إلك ولمتطلبات السوق. كمان بجلوبال يونيفرسيتي صار فيك تحجز استشارة أكاديمية ومهنية لتتعرف على اختصاصاتنا ونساعدك تفهم أي مسار مناسب أكتر لقدراتك وطموحك. كمان حجوز موعدك اليوم وخلي قرارك مبني على رؤية مش مجرد توقعات.
4: Global University، للاختصاص للمهنة للمستقبل. gu.edu.lb 71 358 058.

0: مصابة عبرة لليوم تقول: روي أن الصحابي الجليل جبير بن مطعم قبل أن يسلم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يكلمه في أمر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور وجبير يستمع إلى تلاوته، فقال جبير: فكاد قلبي يطير، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أسلم، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يخاطبه بعد وما زال في صلاته. تبارك الله.
1: للحديث أكثر عن هالقصة والعبرة منها معنا صار جاهز فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام. أهلا وسهلا بكم شيخي الكريم.
2: أهلا ومرحبا بكم وبالمستمعين والمتابعين، جزاكم الله عنا كل خير.
1: آمين.
2: ورضي الله عن سيدنا جبير. أهلا ومرحبا.
1: أهلا بكم شيخي، شو الفائدة الدينية اللي نخدها من هالقصة؟
2: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أولا بدنا نذكرهم بقصة يعني أشياء تتعلق بالحبيب في هذا الشهر المبارك. بعدنا عم نذكر يعني عن شيء من صفاته وخصاله، وهذا شيء من الاحتفال.
0: نعم.
2: لأنه من جملة الاحتفال أن تذكر شيء من خصاله الخلقية والخلقية. هذا الصوت المحمدي عليه الصلاة والسلام أجمل صوت خلقه الله تبارك وتعالى. نسمع بمزامير داود، ليس هذا المزمار مثل الناي ونحو ذلك، إنما المراد عذوبة الصوت وجمال. سيدنا داود كان لما يسبح الجبال تسبح معه والطير، لكن نبينا صوته أجمل. فمن شدة جمال صوت الحبيب عليه الصلاة والسلام سيدنا جبير تأثر، والله تعالى هو مقلب القلوب فدخل في الإسلام، نطق بالشهادتين مفتاح الإسلام. وهذه فيها عبرة، لأن القراءة التي كان يتلوها النبي عليه الصلاة والسلام وهذا فيه حث على تلاوة القرآن وعلى أن نكون ممن يعني يقرأ بعد الفاتحة آيات وأشياء من القرآن، هذا شيء عظيم. فلاحظ كان فيها الكلام على خالقية الله، يعني إلهية الله، وهن كانوا يعبدوا الأصنام، فكان فيها تفكر من سيدنا جبير أنهم لا يخلقون شيئا وأن الله هو الخالق، فلا السماوات هم خلقوها ولا الأرض. وكذلك فيها شيء يعني من جملة ما نقرأه في سورة الطور، الله قال، لأنه بدايتها شيخي كان الكلام على القوم الذين طغوا ولا يتقبلون، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. يعني كان في تحدي لهؤلاء. ثم ذكر الله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يعني الله خلقهم ولهم أصل من نطفة الأبوين. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هنا أركز عليها أنا وأنت. استدلال سيدنا موسى مع فرعون كذلك كان في السماوات والأرض، واستدلال سيدنا يوسف للذين كانوا معه في السجن كذلك في ذكر السماوات والأرض، وسيدنا إبراهيم كذلك. فإذا الأنبياء لما كانوا يناظرون من لم يؤمن كانوا يذكروا السماوات لأنها مشاهدة، والأرض يباشرونها. ولكن النبي نزلت عليه آية زيادة على ذلك: أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. يعني هل هم الذين يتحكمون في الرحمة؟ لا. هل هم الذين يتصرفون في الأرزاق؟ لا. من يعطيه الله ومن يمنعه، من يرفعه الله ومن يخفض الله، كل هؤلاء من يتصرف بهم؟ فكان فيه إفحام لهؤلاء وإقامة الحجة عليهم أن الخزائن، هنا الخزائن يعبر عنها للشيء النفيس الذي لا تقدر أن تصل إليه إلا أن تعطاه. كيف بيقولوا حطيت مالي في خزنة فهذا تعبير فيه إعجاز كذلك وعبرة لنا، وفيه أن الخالق هو الله وحده، يعني غير الله لا يخلق شيئا. لأنه كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من يعتقد أن العبد يخلق، وأن الله قدر أشياء ولم يقدر أشياء. وأما عقيدة المسلمين كل شيء بقدر، والله قال إنا كل شيء خلقناه بقدر. فكان فيه رد على من ينكر القدر ويكذب بالقدر، ومن يدعي أن يخلق مع الله. إذن لما نأكد الخالقية لله، هذا المعنى الإجمالي لكلمة لا إله إلا الله، واللي فهمها فورا سيدنا جبير أسلم، يعني سبحان الله، كانوا لما يسمعوا الآيات يفهموها. اليوم تسمع بعض الناس بتقول له ليس كمثله شيء، وبيكون هو عم يتليها عم يقرأها وما بيفهم التنزيه والتوحيد
0: تمام.
2: في الماضي فتح الله عليهم. فالحاصل هذا تخصيص من الله. سيدنا جبير رضي الله عنه وأرضاه لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذه التلاوة، وكانت أكيد صوت النبي عليه الصلاة والسلام بكل القرآن مؤثر، فكان دخوله في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. ولأنه فيها تتم سيدنا، بس لو تحملتني الله يبارك فيك،
0: أنهم
2: كانوا لا يتقبلون، يعني كانوا يدعوا أنه عندهم الغيب وعندهم وعندهم. فالله قال أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، يعني هل هم المتسلطون المتصرفون في العالم؟ لا. أم لهم سلم يستمعون فيه، يعني للملائكة الذين يطلعهم الله على بعض الغيب، هل عندهم سلم يعني هم يصعدون إلى الملائكة؟ وإلا فالله ليس في جهة، الله لا يحل في الجهات. فالرد عليهم بتتمة الآية فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، ثم رد عليهم أم لهم أم له البنات ولكم البنون، يعني كانوا ينكرون هم لما تأتيهم البنت يتعروا منها ويتبروا منها ويقولوا ما بدنا إياها، وكان يدفنوها ونسبوا إلى الله البنات. فكان الرد عليهم في كل هذا. لذلك سيدنا جبير لما سمع كل هذا دخل في الإسلام. الله تعالى يهدي من يشاء، الله يثبتني وإياكم على الإيمان. سيدنا عمر كان أعطي 100 ناقة حتى يقتل النبي قبل أن يسلم، ولما راح عند الرسول وشافه النبي هزه بجيب قميصه، قال له ألم يأني لهذا القلب أن يسلم، يعني يدخل في الإسلام يا عمر، آمن، هذا معناه. فدخل في الإسلام. إذن قد يرى الإنسان معجزة وقد لا يرى، قد يرى ويسمع كل القرآن وقد لا يسمع. الله جعل هذه أسباب، كل ميسر لما خلق له. فكانت هذه الآيات سبب في إيمان سيدنا وإسلام سيدنا جبير ابن مطعم رضي الله عنه وأرضاه.
0: تبارك الله،
1: بارك الله بكم فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام، جزاكم ربي عنا خير الجزاء
2: وإياكم. لكن لأنبه المستمعين وبنبه نفسي، الله قال بجملة الآيات بل لا يوقنون، يعني لا يعتقدون ويثقون بما سمعوا ويصدقون، مع يعني التثبيت هذا في القلب بدون تردد. الإنسان منا يسلم لله ويؤمن مع الثقة، يعني بدون أي تردد، لأن الشك يتعارض مع الإيمان. أفي الله شك، يعني لا شك في وجوده. لذلك الإيقان هو أن ما كنت تعتقده وتصدق به هذا تثبت عليه بدون أدنى تردد. الله يثبتني وإياكم على الإيمان.
0: آمين.
2: وجزاكم الله خيرا، وشكرا لكم.
0: شكرا
2: على هذا البرنامج الطيب المبارك من إذاعتنا المباركة، جزاكم الله عنا وجزى المشاهدين والمتابعين والمستمعين خيرا.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام من القاهرة.
3: قصة وعبرة.

سيدي يا رسول الله قد شرفت قصائدي بمديح فيك قد رصفا، مدحتك اليوم أرجو الفضل منك غدا من الشفاعة، فالحظني بها طرفا. بباب جودك عبد مذنب كلف، يا أحسن الناس وجها مشرقا وقفا. بكم توسل يرجو العفو من زلل، من خوفه جفنه الهامي لقد ذرفا. والمدح فيه قصور عنكم وعسى، في الخلد يبدل من أبياته غرفا. لا زال فيك مديحي ما حييت له، فما أرى لمديحي عنك منصرفا.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة. مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة تعرف هالنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام. شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

0: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد، شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف، حلويات الذهبي بهنيكم وبقدم لكم أقوى عروضه وأشهى أصنافه. العرض الأول خاص بيوم الثلاثة 25 آب، اشتري كيلو من أي نوع بتحبه واحصل على نص كيلو مجانا. العرض الثاني خاص بأيام التنين 3 والأربعة 24 25 و26 آب، مع كل كيلو مشبك معكرون أو عوامات نص كيلو مجانا.
2: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961 3 313 922.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقتنا النافعة هذه من حلقات برنامجنا قطوف الرياحين من رياض الصالحين. واليوم سنكون مع التحذير من زهرة الدنيا وفتنتها، بحيث لا يطمئن المرء إلى زخرفها ولا يستأنس بها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء.

0: قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة، أي إنها جامعة بين الوصفين المحبوبين للبصر والذوق، فهي كالفاكهة التي راق منظرها وحلى مذاقها، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، أي بمنزلة الخلفاء عنه في التصرف فيها، أي فلا تتصرفوا بما لم يأذن لكم به، فينظر كيف تعملون فيجازيكم على ما يبدو منكم من حسن وضده في عالم الشهادة الذي ظهر على حسب ما سبق في علم الله الأزلي. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، قال النووي رحمه الله، معناه تجنبوا الافتتان بها وبالنساء، واحذروهن أن يحملكم الافتتان بهن على ترك ما طلب منكم من التكاليف، أو أن يخدعنكم بكيدهن فتقعوا في شيء من أغراضهن الممنوع منها شرعا.
1: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. قال العلماء: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في أشد أحواله لما رأى تعب أصحابه لحفر الخندق: اللهم، أي يا الله، لا عيش، أي الحياة الدائمة، إلا عيش الآخرة. فلا يحزن الإنسان لما يصيبه في هذه الدار، فإنه منقض وأجره باق دائم. وقاله النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في أسر الأحوال أيضا، لما رأى كثرة المؤمنين في يوم عرفة في حجة الوداع: لبيك إن العيش عيش الآخرة، أي شأن العاقل أن لا يفرح بما يسره من الدنيا لانقضائها، وأن يكون اهتمامه بما يفرح به في آخرته، لأن حياتها الدائمة الأبدية.
2: وفي بيان وتوضيح لما سبق، فقد ورد عن المستورد بن شداد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. رواه مسلم. واليم هو البحر، فلينظر أي أحدكم بما يرجع، أي بما يرجع إصبع أحدكم، يعني نسبة ما ذكر من نعيم الدنيا وزمانها إلى نعيم الآخرة ليس إلا مثل نسبة الماء اللاصق بإصبع أحدكم إذا غمسها في البحر.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. متفق عليه. معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسره أن يكون عنده مثل جبل أحد ذهبا ثلاثة أيام، وإنما قيد بالثلاث لأنه لا يتهيأ تفريق هذا القدر من الذهب في أقل منها غالبا إلا ما يرصده لدين، أي يعده ويحفظه لوفاء الدين. وفي الحديث الحث على الإنفاق في وجوه الخير والحض على ذلك في الحياة وفي الصحة، وترجيحه على إنفاقه عند الموت، وأنه صلى الله عليه وسلم كان في أعلى درجات الزهد في الدنيا، بحيث إنه لا يحب أن يبقى بيده شيء منها. وفي الحديث كذلك تقديم وفاء الدين على صدقة التطوع، وفيه الحث على وفاء الدين وأداء الأمانة وجواز استعمال لو عند تمني الخير.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. المراد من كلمة أسفل في أمور الدنيا، أما في أمور الدين فينظر الإنسان لمن هو أعلى منه فيها جدا أو استقامة ليدأب كذلك، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، أي أحق ألا تحقروا وتستصغروا نعمة الله عليكم. قال ابن جرير وغيره: هذا الحديث جامع لأنواع الخير، وذلك لأن الإنسان إذا رأى من فضل عليه في الدنيا طلبت نفسه من ذلك، واستصغر ما عنده من نعمة الله، وحرص على الازدياد ليلحق من فضل عليه فيها أو يقاربه. هذا هو الموجود في غالب الناس.
2: وقال أحد السلف الصالح: صاحبت الأغنياء فكنت لا أزال في حزن، أرى دارا واسعة ودابة فارهة ولا عندي شيء من ذلك، فصحبت الفقراء فاسترحت، وأما إذا نظر في الدنيا إلى من هو دونه ظهر له نعمة الله عليه فشكرها وتواضع وفعل ما فيه الخير، وكذا إذا نظر إلى من هو فوقه في الدين ظهر له تقصيره فيما أتى به، فحمله ذلك على الخضوع لمولاه عز وجل. وفي رواية البخاري: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يدخل في ذلك الأولاد والأتباع وكل ما يتعلق بزينة الحياة الدنيا. وقوله فلينظر إلى من هو أسفل منه، أي في ذلك. وفي هذا الحديث دواء لبعض أدواء القلوب، لأن الشخص إذا نظر إلى من هو فوقه لم يأمن من أن يؤثر فيه الحسد، ودواؤه أن ينظر إلى من هو أسفل منه ليكون ذلك باعثا له على الشكر.
0: و وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم. الدنيا سجن المؤمن، أي بالنسبة لما أعد له من النعيم، وجنة الكافر، أي بالنسبة لما أعد له من العذاب. أو يقال: المؤمن ممنوع من شهواتها المحرمة فكأنه في السجن، والكافر عكسه فهي كالجنة له. وفي الحديث: تحريض للمؤمن على الإعراض عنها وعدم النظر لها نظر محبة، لأن ذلك شأن السجن.
3: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
1: قول ابن عمر رضي الله عنهما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، المنكب مجتمع رأس العضد والكتف لأنه يعتمد عليه، وأخذه صلى الله عليه وسلم بمنكبيه ليقبل بقلبه على ما يلقيه إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. زاد الترمذي في روايته: وعد نفسك من أهل القبور. وقال النووي: قالوا في شرح هذا الحديث: لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله.
3: وإلى هنا تنتهي حلقتنا هذه من برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين. تابعونا في الحلقة المقبلة، وإلى اللقاء.

كيف لا نعشق محمدا؟ كيف لا نعشق محمدا وهو الذي كان يجالس الفقراء والمساكين ويعودهم ويزورهم ويتفقد حالهم ويشهد جنائزهم؟ كيف لا نعشق محمدا؟ وكلامه بين ظاهر يفصل بين الحق والباطل، يرضى بما يرضاه القرآن، ويتأدب بآدابه، ويتخلق بأخلاقه، ويلتزم أوامره. كيف لا نعشق محمدا وهو أكثر الناس حياءً وأدبًا مع ربه؟ كيف لا نعشق محمدا وهو صاحب الشفاعة العظمى التي ينتفع بها المسلمون من أمته ومن غير أمته؟ كيف لا نعشق محمدا وهو القائل: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتزيى بصورتي؟ يحكى أن رجلا عابدا كان في مسجد يدعو الله تعالى، وكان من جملة دعائه أن قال: اللهم ارزقني طعاما بصفة كذا وكذا، بلون كذا وكذا، بطعم كذا وكذا. حدد الصفة واللون والطعم، ثم نام هذا العابد. وكان في المسجد تاجر سمعه فقال التاجر: إنه يدعو حتى أحضر له هذا الطعام، فوالله لن أحضر له هذا الطعام. ثم بعد قليل إذ برجل يدخل من باب المسجد ومعه الطعام بصفة كذا وكذا، بلون كذا وكذا، بطعم كذا وكذا، أي بنفس الصفات التي سأل العابد ربه أن يعطيه إياها. فيضع الطعام أمام العابد ويريد أن يخرج، فيمسكه التاجر ويقول له: بالله عليك إلا أخبرتني قصة هذا الطعام. الآن دعا والآن حضر له الطعام. فقال الرجل: أنا حمال ومنذ سنة وامرأتي تطلب مني هذا الطعام ولا أستطيع أن أشتريه، لكن اليوم حملت لرجل فأعطاني شيئا من الذهب فاشتريت به الطعام. وبينما زوجتي تعده لنا نمت فرأيت في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي: إن في المسجد ولياً من أولياء الله تعالى، إن أخذت له هذا الطعام جعل الله لك البركة في طعامك، وإني أضمن لك الجنة. فانتبهت من نومي، أخذت الطعام وأحضرته للعابد. قال التاجر: بالله عليك أعطيك عشرة أضعاف ثمن هذا الطعام لأطعمه العابد ويكون لي الثواب. فقال: لا. قال: عشرين ضعفاً. قال: لا. قال: أربعين ضعفاً. قال: لا، ولو بالدنيا كلها لا أعطيك ما ضمن لي رسول الله. صدقت يا حبيب الله وأنت القائل: من رآني في المنام فقد رآني حقاً. والله تعالى نسأل أن يرزقنا رؤيتك في المنام على صورتك الحقيقية لندخل الجنة بلا عذاب. يا أحبابنا، كيف لا نعشق محمدا وهو الذي قالت عنه السيدة عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلقه: كان خلقه القرآن. أي من أراد أن يعرف خلق الرسول فليقرأ القرآن وليفهمه، فكل خصلة خير أمر الله في القرآن بالتخلق بها فهي من خلق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يا أحباب،
نحن قدوتنا القائد الأعظم عليه الصلاة والسلام، قدوتنا النبي الأكرم الذي علم الناس الحضارة، قدوتنا النبي الحليم المتواضع الذي مع كل انشغالاته كان يرقع ثوبه بيده وكان يحلب الشاه. نحن يا أحباب قدوتنا الحبيب المصطفى الذي زار قبر أمه المؤمنة آمنة بنت وهب وصار يبكي عند قبرها، قدوتنا النبي محمد الذي كان يعفو عمن ظلمه ويصل من قطعه ويحسن إلى من أساء إليه، وكان لا يزيده كثرة الأذى عليه إلا صبرا وحكمة.

0: الحمد لله ذي الصفات العلية.
1: الله
2: يفتح عليك.
1: الله
2: الله
1: الله يزيدك.

0: الله عليه وسلم،
1: فأخبرت بذلك زوجها عبد الله فقال: هذه كرامة للمولود الذي في بطنك. قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، وسمعت قائلا يقول: هذا نور السيد الرسول.

آمنة وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا ورأيت المنزل قد اعتكر علي بأصوات مشتبهات ولغات مختلفات فأوحى الله تعالى إلى رضوان يا رضوان زين الجنان وصف على غرفها الحور والبلدان.

0: المسك الزكية وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية وافرش سجادة القرب والوصال للمصطفى المصلي في محراب الكمال.
1: وقيل يا مالك أغلق أبواب النيران وصفد الشياطين لهبوط الملائكة المقربين ونودي في أقطار السماوات فهبط الأمين إلى الأرض بالملائكة المقربين وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض فرجعت برياح الرحمة تربض ورفرفت الأطيار وكل ذلك بأمر الملك الجبار.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد، فأهلا وسهلا بكم أحبابنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج المليء بالنفع العظيم والأذكار الواردة عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يعني الواحد منا شو بده بهالحياة الدنيا غرارة غير أنه يطلع منها ومجمع حسنات أكثر وأكثر لأبره، خصوصا أنه كتير منها ما بياخد وقت. يعني أنتوا سمعتونا وشفتوا أنه في أذكار ما بتاخد من الوقت دقيقة، وفي منها بالثواني، ومع ذلك فضل الله واسع وثمرتها كبيرة جدا جدا. واليوم كلامنا بإذن الله سبحانه وتعالى عن بعض الأذكار التي تقال بعد الصلوات الخمس بحيث يكون للإنسان ثواب عظيم. شو هن هالأذكار؟

روى مسلم في صحيحه وابن ماجه في السنن عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال:

في دبر الصلاة المكتوبة أي عقب الصلاة المفروضة. ومعنى السلام أي السالم من كل نقص وعيب، فلا يوصف بالظلم أو الولدية أو الزوجية. ومنك السلام أي أنت الذي تعطي السلام يا الله. وروى البخاري ومسلم في الصحيح والطبراني في الدعاء وغيرهم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. طيب إذا سألتني شو يعني ولا ينفع ذا الجد منك الجد، بقول لك يعني لا ينفع صاحب الغنى عندك يا الله غناه، إنما ينفعه رضاك وطاعتك. وشوفوا قديش حلو جميل هالكلام، اللهم ثبتنا على طاعتك.

وكمان يا أحبابنا مما ورد في هذه الأذكار العظيمة ما رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي في السنن وغيرهم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سلم من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل

إياه، لهم النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ومن المعلوم أن أعظم نعم الله على عبده أن يكون على عقيدة أهل الحق على دين الإسلام. وروى مسلم أيضا في صحيحه عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: معقبات. شو يعني معقبات؟ يعني تسبيحات تفعل عقب الصلوات مرة بعد مرة، هذه المعقبات اللي بيقولهن لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة. وإذا بتلاحظوا معي يا جماعة قديش بيخدم الوقت، ما بيطلعوا كلهن على بعضهن 5 دقائق، لكن بده يراعي الإنسان أن يكون لفظه صحيحا حتى يكون عمله مقبولا. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن من فعل ذلك وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، يعني رغوة البحر.

وروى البخاري في الصحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعود دبر الصلاة بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. ومعنى الجبن أي الصفة المذمومة المقارنة للهرب. وبعض الناس بيسألوا: طيب شو معنى أرذل العمر؟ منقول له يعني قالوا العلماء أرذل العمر أي الخرف، اللهم جنبنا إياه. وروى أبو داود والنسائي في السنن وأحمد في مسنده عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، هنيئا لك يا معاذ. ويا عين على شعور معاذ لما قال له النبي إني لأحبك، وهيدا بدلنا على فضل معاذ وكمال استقامته واهتمامه للدين. ثم قال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يعني يسر لي ذكرك يا رب، وأن أعمل العبادة الحسنة يعني المقبولة.

وروى ابن السني والنسائي وأحمد وغيرهم بإسناد حسن أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يقول في دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. أكيد هذا تعليم لنا، لأن الأنبياء معصومون من الكفر والكبائر وصغائر الخصة، ولكن بجوز يعمل معصية صغيرة ما فيها خصة بتوب منها فورا قبل ما الناس تقتضي فيه. وهنا فائدة يا أحبابنا بحب ضويلكم عليها، أنه الفقر في منه مذموم ومنه غير مذموم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من فتنة الفقر ومن فتنة الغنى، فقال: وأعوذ بك من فتنة الفقر ومن فتنة الغنى. فالفقر منه ما هو مفسد لصاحبه، والغنى منه ما هو مفسد لصاحبه، ومن الغنى ما هو مصلح لصاحبه. لكن أكثر الأغنياء تسوء حالتهم، وبعضهم يتكبرون على الناس وينطلقون في الحرام ويفسدون ويفعلون المنكرات، وبعضهم يعملون الخيرات لأهلهم ولغيرهم، وبعض الناس إذا أصابهم الفقر قد يسرقون، وبعض الناس يصبرون على الفقر ولا يعصون الله، فهؤلاء فقرهم يصلحهم وينفعهم، وأما الآخرون فالفقر أفسدهم. فالفقر ليس كله محمودا ولا كله مذموما، والغنى كذلك. فالذي يلعن الفقر أو يقول يلعن أبو الفقر ولم ينوي كل الفقر، إنما حالة معينة تجر إلى الحرام، لا يكفر، إنما يكفر الذي يذم الفقر على الإطلاق كيفما كان، لأن الأنبياء والأولياء أكثرهم فقراء، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: يدخل فقراء المهاجرين الجنة قبل الأغنياء 500 عام. وروى مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن حبان والبيهقي وغيرهم عن سيدنا علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم قال تواضعا لله وإجلالا له وتعليما لأمته أن يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وهنا فائدة عظيمة أيضا، ورد في الحديث: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. معناه أن روحه عندما يموت ترفع إلى الجنة ثم تعاد إلى الجسد. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.

خير الأنام أعلى صلاة وسلام المصطفى بدر التمام يشفع لنا يوم الزحام المصطفى الهادي البشير المرتضى البدر المنير المجتبى النور الشهير من جاء بالخير الكثير أنواره قد سطعت آياته قد طلعت أخلاقه قد لمعت أحكامه قد نفعت في مكة أنواره في طيبة مزاره في الحرمين داره طابت به أنصاره قد جاء بالوحي العظيم قد جاء بالدر النظيم قد جاء بالعلم القويم يهدي الصراط المستقيم خير الورى محمد نبينا الممجد حبيبنا المؤيد خير الأنام أحمد.

مولده نور عظيم، بعثته شرع قويم، هجرته نفع عميم، عنصره أصل كريم. من زاره نال المراد، نال الهدى نال الرشاد، نال النجاة في المعاد، فإنه كهف العباد. يا مصطفى أنت الحبيب، أنت الشفيع والطبيب، بذكرك القلب يطيب، يرتاح كالغصن الرطيب.

آثرت مدح المصطفى، فيه الهدى فيه الشفا، قلبي عليه عكفا، والله حسبي وكفى. في كل يوم مولد ينال فيه المقصد، يقوم فيه المنشد بحبه ويقعد. متى أرى تلك الخيام؟ متى أرى ذاك المقام؟ متى أرى خير الأنام؟

الحجرة الغر التي قد ظللت بالقبة وفي جوار الروضة من جنة لجنة أرجو شفاعة النبي الهاشمي العربي لدفع تلك الكرب ولبلوغ الأرب. صلوا على مسك الختام ألف صلاة وسلام والآل والصحب الكرام والتابعين باحترام.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هكذا وصف الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، شاهدا للحق ومبشرا بالحق ومنذرا من مخالفة الحق، يدعو بإذن الله إلى عبادة الله فينير بهديه دروب عباد الله. لهذا كله تفرح أمة محمد بذكرى ولادته عليه الصلاة والسلام، إنها موعد مع شكر الله وذكره لما من الله علينا، إذ جعلنا من أمة قال الله فيها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فلنا من ذكراك يا رسول الله اجتماع الصف على تكريمك وتعظيمك، وذاك حقك، فربك قد كرمك في القرآن الكريم. ولنا منها تأكيد على أن صحة الانتماء إليك إنما هي لأهل الاعتدال السالكين درب التوسط، لا تميل بهم ريح التفريط ولا يجرفهم تيار الإفراط، فأنت الذي قسمت غلو الجاهلية ومحوت إرهاب الوأد وتطرف عباد الوثن وأحقاد العصبية القبلية. لنا من سيرتك يا رسول الله دروس حب الأرض التي نشأت عليها وخاطبتها بلسان الحب. والله إني لأعلم أنك لأحب بلاد الله إلى الله، والله لولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. لنا من سيرتكم عبرة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار الذين تكاتفوا لبناء المجتمع المؤمن والعادل، مستمسكين بعروة اتباعك الوثقى التي لا انفصام لها. ولك منا يا رسول الله العهد بأن نبقى داعين إلى الوحدة على الخير والاجتماع على المعروف، لأن الوحدة التي تنشد القوة على أساس ظالم هي عصبية بغيضة. فالوطن يحتاج إلى تكاتف بنيه لينهض بالمهمات ويبرأ من المحرمات، والشعب لن يتكاتف ما لم تجمعه المبادئ الخيرة والإرادات السامية والنيات الطيبة المرضية ليواجه مصاعب الحياة وأعداء الحق.

نور نور من سوق الليل غدا يسطع والدنيا ظلم وظلام وجباه تسجد للأصنام وتركع والأنثى تبكي تخنقها مشنقة الأرض خشية إملاق باسم العرض لا حول لها في وجه سيوف البغض تدفع بالظفر حديد السيف فلا ينفع وتريد بدمع الذل لتكسر نصل الحيف لكن لا صوت لها يسمع لا شأن لها يرفع حتى جاء الكون محمد صلى الله عليه وسلم نور نور من مكة يزهر إكليلا والدنيا ظلم وظلام والباغي يسجد للأصنام ذليلا والأمة شتى تحمل وزر اللعنة جيلا جيلا وقطيعة أرحام حتى قابيل يقتل هابيلا يلهو بدماء أخوية وبقايا الحب يمزقها شر النعرات القبلية وقلوب تحيا زائغة في يوم لم يعرف غده وعيون ترنو فارغة والسارق لم تقطع يده حتى أرسى العدل محمد صلى الله عليه وسلم ذاك محمد وله الحوض الأكبر وله نهر الكوثر ولواء الحمد المرفوع وكلام الحق المسموع محمد شمس الدنيا بدر الكون الأنور محمد نور الدهر وأكثر ومحمد قائد ركب الحق ومحمد سيد كل الخلق حبيب الله محمد رسول الله محمد وفي القرآن عليه حقا صلى الله عليه وسلم

صلى الله على محمد. كان رسول الله لينا، كان يستمع للصغير والكبير بكل طيبة ومحبة. كان كما حدث خادمه أنس بن مالك: خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط، حتى لو قصرت في خدمته بل يبادر لمساعدتي. كان يبادر بالتحادث مع جلسائه والإصغاء إليهم. كان إذا افتقد رجلا من أصحابه في المسجد 3 أيام سأل عنه، فإن كان مسافرا دعا له، وإن كان حاضرا تفقده وزاره، وإن كان مريضا عاده. كان يبدأ من يلقاه بالسلام، وكان يبادرهم بالمصافحة، وكان لا يقطع حديث أحد ممن يحادثه. كان يحب صغار المسلمين ويسلم عليهم ويحدثهم ويجيب على أسئلتهم. كان رسول الله إذا حدث بحديث كرره 3 حتى يفهمه السامع، وكان إذا سأل أمرا كرره 3 حتى يفهم السامع السؤال. كان يشارك الجالسين في أحاديثهم، فإن تحدثوا عن أمور دينهم تحدث معهم، وإن كانوا يتحدثون عن أمور معاشهم وأعمالهم شاركهم. كان يعفو عمن ظلمه، يدعو بالهداية حتى لأولئك الذين أدموا قدميه وجسده وآذوه بشتى أصناف الأذى. كان رسول الله إذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، ويعطي كل جلسائه نصيبه، ولا يحسب أحد من جلسائه أن أحدا أكرم عليه منه. كان رسول الله إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. كان إذا صافح أحدا لا ينزع يده من يد الرجل حتى يكون هو البادئ. كان رسول الله شجاعا، فإذا حمي البأس واشتدت المعركة كان أقرب الناس إلى العدو، وكان يسبق الجميع لدفع أي خطر يحدق بالمسلمين. كان رسول الله يفي بوعده إذا وعد، وكان يشارك الفقراء طعامهم ويستأنس برفقتهم ويدعوهم إلى أطيب الطعام عنده. كان يعطي من منع عنه العطاء، ويصل من قطع عنه الزيارة. كان يعبد الله في الليل والناس نيام. كان أفضل وأعظم إنسان، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. واهتزت

0: يا حبيبي يا حبيبي
1: يا حبيبي
0: عليك يا حاج
1: ما شاء الله رزيدك.
0: الماء فاض زلالا من أصابعي
1: الله
0: أروى الجيوش أروى الجيوش وجوف الجيوش

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم:

كلامنا اليوم بإذن الله تعالى عن أمر عظيم، عن محبة خاتم المرسلين محمد، عن محبة أفضل المرسلين محمد، عن محبة سيد ولد آدم أجمعين محمد، عن محبة أفضل العالمين محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة يزداد بها سروره، ويتضاعف بها حبوره، ويشرق بها علينا نوره، وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، اعلموا أننا نعظم ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير مخالفة لشرع الله، إنما كما أمر الله تعالى وكما جاء في شرع الله عز وجل، فإن محبة سيدنا محمد فرض على المكلفين، فقد قال الله العلي العظيم في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى عن حبيبه وصفيه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ومعنى تعزروه هنا أيها الأحبة تعظموه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمانه، حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري: إني عشقت محمدا قرشيا حبا يفوق محبتي أبويا، ماذا أحدث عن جمال محمد، أرني كمثل الهاشمي زكيا. إخوة الإيمان، كيف لا نحب محمدا وهو الذي أرسل ليخرج من الظلمات إلى النور؟ كيف لا نحبه وهو قدوتنا وهو الهادي إلى الصراط المستقيم؟ كيف لا نحبه وهو صاحب الخلق العظيم وهو أشرف الخلق والمرسلين؟ محمد أشرف العرباء والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد خير خلق الله من مضري، محمد خير رسل الله كلهم. كيف لا نحب محمدا إخوة الإيمان وهو الذي قال فيه ربنا:

ما كيف لا نحبه وهو الذي قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي؟ كيف لا نعظمه وهو صاحب الشفاعة العظمى عندما يقول بعض الناس في الآخرة لبعض تعالوا نذهب إلى أبينا آدم ليشفع لنا إلى ربنا، فيأتون إلى آدم فيقول لهم لست فلانا، أي أنا لست صاحب هذه الشفاعة، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيطلبون منه فيقول لهم ايتوا إبراهيم، فيأتون إبراهيم ثم إبراهيم يقول لهم لست فلانا، أي أنا لست صاحب هذه الشفاعة، فيأتون سيدنا موسى فيقول لهم لست فلانا، فيقول لهم ايتوا عيسى، فيقول لهم لست فلانا ولكن اذهبوا إلى محمد، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم، فيسجد رسول الله، فيسجد حبيب الله لربه، فيقال له ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطه. كيف لا نحب محمدا أيها الأحباب وهو حبيب رب العالمين، حبيب خالقنا، حبيب رازقنا، حبيب حافظنا، حبيب كافينا. إخوة الإيمان، لقد روى الحاكم في المستدرك أن سيدنا آدم عليه السلام حينما عصى ربه، أي معصية صغيرة ليس فيها خسة ودناءة، فقال وذلك قبل أن يخلق محمد صلى الله عليه وسلم يا رب أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي، فأوحى الله عز وجل إليه يا آدم كيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ فقال نبي الله آدم لأنك يا رب لما خلقتني رفعت رأسي فرأيت اسمه على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. كيف لا أهوى حبيبا كل ما فيه عظيم؟ أيها الأحبة، لقد أكرم الله أصحاب رسول الله الأخيار بصحبته ورؤيته وسماع كلامه ورؤية أحواله، فامتلأت قلوبهم بمحبته حتى صار أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم بل ومن أنفسهم. فهذا الصحابي زيد رضي الله عنه تمكن منه بعض مشركي قريش وأرادوا قتله انتقاما لقتلاهم في بدر، فقال له أبو سفيان بن حرب أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال زيد رضي الله عنه والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي. فقال أبو سفيان ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. وهذا عبد الله بن عمر خدرت رجله مرة فقيل له أذكر أحب الناس إليك، فقال فورا يا محمد، فقام معافى بسر وبركة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إنا نتوجه بك إلى ربنا في قضاء حوائجنا من الخير وتيسير أمورنا وتفريج كرباتنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم

أثرا طيبا. ساعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول، وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 24 إلى الآية 73 من سورة النساء بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي.
1: الحمد لله ذي الصفات العليّة.

تتحلى المسامع بحلاه وأستعين بحول الله تعالى وقوته فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه

نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية، وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفاه. ونودي في أقطار السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية، وصبا كل صب لهبوب صباه. وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سندسية، وأينعت الثمار وأعطى الشجر للجاني جناه. واحتست العوالم من السرور كأس حمياه، وبشرت هواتف الجن بإظلال زمنه، وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية.

حتى استقي من بئر يصعد الماء إليها إلى رأس البئر إجلالا وإعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرت بذلك زوجها عبد الله فقال هذه كرامة للمولود الذي في بطنك. قالت وكنت أسمع تسبيح الملائكة حول

رأيت في المنام شجرة وعليها نجوم زاهرة بينهن نجمة فاخرة أضاء نورها على الكل فبينما أنا ناظرة إلى نورها واشتعالها إذ سقطت في حجري

ورقة خضراء فقال إنك قد حملت بسيد المرسلين ونبي المؤمنين. قالت

بلاده. والنجمة الفاخرة التي على ضوءها على الكل، فهو نبي يظهر في هذا الزمان، يكسر الأوثان ويعبد الرحمن. وأما سقوطها في حجرك فسوف تلدينه، وسيعلو مكانه، وينتشر في المشرق والمغرب برهانه. فرجعت إلى منزلي فرحة مسرورة، ومرض أبوه عبد الله ومات بالمدينة، ولآمنة 6 أشهر وهي حامل برسول الله صلى الله عليه وسلم.

آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر صفاء يقينها وانطوت الأحشاء على جنبيها وسطع نور محمد صلى الله عليه

شهر الله رجب. فبينما أنا ذات ليلة إذ دخل علي رجل حسن الوجه طيب الرائحة وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول مرحبا مرحبا بك يا محمد. فقلت له سيدي من أنت؟ قال أنا آدم. فقلت ما تريد يا أبا البشر؟ قال أبشري يا آمنة بسيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن ينشق له القمر ويكلمه الحجر ويسعى إلى خدمته الشجر. فلما كان في الشهر الثاني دخل علي رجل جليل القدر وهو

قال أنا شيث. قلت وما تريد يا شيث؟ قال أبشري يا آمنة فقد حملت بالنبي الكريم والسيد العظيم. الضب له يكلم والحجر له يسلم. ثم انصرف. فلما كان في الشهر الثالث دخل علي رجل

يا آمنة فقد حملت بالنبي الرئيس والجوهر النفيس صاحب التسبيح والتقديس. ثم انصرف، فلما كان في الشهر الرابع دخل علي رجل أسمر مليح المنظر وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول: السلام عليك يا صادق، السلام عليك يا صفوة الكريم الخالق. فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا نوح. قلت: وما تريد يا نوح؟ قال: أبشري يا آمنة فقد حملت بالنبي الممنوح صاحب النصر والفتوح.

الشهر الخامس دخل علي رجل حسنه مكمل ووجهه مجمل وهو يشير بيده إلى فؤادي ويقول السلام.

هود قلت وما تريد يا هود قال أبشري يا آمنة فقد حملت بالنبي المسعود والرسول المحمود صاحب الكرم والجود واللواء المعقود. ثم انصرف فلما كان في الشهر السادس دخل علي رجل جليل المقدار كثير الأنوار

فضيل. ثم انصرف، فلما كان في الشهر السابع دخل علي رجل أملح ووجهه من البدر أصبح،

جاء فقلت له سيدي من أنت؟ قال أنا أبوه إسماعيل الذبيح. فقلت له سيدي وما تريد؟ قال أبشري يا آمنة فقد حملت

فقلت له سيدي من أنت؟ قال أنا موسى بن عمران. فقلت وما تريد يا موسى؟ قال أبشري يا آمنة فقد حملت بمن ينزل عليه القرآن ويكلم

وهو يقول: السلام عليك يا زين الخلائق، السلام عليك يا مظهر الحقائق. فقلت له: سيدي من أنت؟ قال: أنا عيسى بن مريم. فقلت: وما تريد يا عيسى؟ قال: أبشري يا آمنة، فقد حملت بالنبي الأكرم.

آمنة وبقيت في المنزل وحيدة إذ سمعت حركة بين السماء والأرض ورأيت ملكا عظيما بيده ثلاثة أعلام فنشر الأول على مشرق الأرض

من شهر ربيع الأول أحسست بالذي في بطني يريد النزول، فلحقني البكاء لوحدتي في المنزل وليس عندي أحد، فنظرت إلى ركن المنزل وقد ظهر

تارك سارة زوجة إبراهيم والتي تناديك من خلفك هاجر أم إسماعيل الذبيح والتي أمامك آسية بنت مزاحم امرأة فرعون فاستبشرت بهن وفرحت فرحا عظيما فتقدمت الأولى وقالت أبشري يا آمنة من مثلك وقد حملت بسرعة

ثم جلست عن يميني، ثم تقدمت الثانية وقالت: من مثلك يا آمنة؟ فقد حملت بالحبيب الأعلى والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى. ثم تقدمت الثالثة وقالت: يا آمنة، نهنئك بسيد البشر وفخر ربيعة ومضر، ومن ينشق له القمر ويكلمه الحجر والشجر. ثم تقدمت الرابعة وهي أكبرهن هيبة وأكثرهن بهجة، ونادت: يا آمنة، من مثلك وقد خصصت بالله.

ثم جلست بين يدي وقالت ألقي بنفسك علي وميلي بكليتك إليّ.

يخاطبونني وأنا حيران، وهم يخاطبونني بخطاب لم أسمع قط أحلى منه، لم أسمع قط أحلى منه ولا أرق. وأنشد لسان الحال: يا ربنا منشئ الأشياء من عدم، صل وسلم على من عشقه يجب. راق الزمان فزال الهم والنصب، واختفى الشرك والعصيان والريب، وأصبح الكون في يسر وفي فرج، يقول قد جاء من بالفخر ينتسب. جمعت في الحسن أوصافا كما جمعت لك الملاحة يا من عشقه يجب. أنت المراد وأنت القصد.

جبريل أن صف أقداح راح الشراب للكواعب الأتراب وانشر نوافح المسك الذكية وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية وافرش سجادة القرب والوصال للمصطفى المصلي في محراب الكمال. وقيل يا مالك أغلق أبوابا

المقربين. وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض فرجعت برياح الرحمة من مجاري سحب الكرامة تربض ورفرفت الأطيار.

فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا وقد اشتد بي الطلق فبينما أنا كذلك فإذا أنا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي وأمر

حندس الظلم فانجلى حندس الظلم وأنشد لسان الحال المصطفى خير العوام.

سماته يتوقدوا. جبريل نادى في منصة حسنه: هذا مليح الوجه، هذا الأوحد، هذا جميل النعت، هذا المرتضى، هذا جليل الوصف، هذا أحمد، هذا الوفي.

خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد. قالت ملائكة السماء بأسرهم ولد

وضعته، فلما خرج مني خرج معه نور، خرج معه نور أضاء له المشرق والمغرب.

ربك إله العرش ما صدحت ورق الحمام وهبت نسمة السحر. قالت آمنة بنت وهب: فلما وضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته رافعا رأسه إلى السماء مشيرا بإصبعه فاحتمله جبريل وطارت به الملائكة ولفه ميكائيل في ثوب أبيض من الجنة وأعطاه إلى رضوان يزقه كما يزق الطير فرخه. وكنت أنظر إليه كأنه يقول زدني، فقال له رضوان: يكفيك يا حبيب الله. فما بقي لنبي علم وحلم إلا أوتيته. فاستمسك بالعروة الوثقى من قال مقالتك واتبع شريعتك.

وحكمة لقمان وصبر أيوب ونغمة داود وقوة موسى وزهد عيسى وفهم سليمان وطب دانيال ووقار إلياس وعشم

فطوبى لحجر ضمه، وطوبى لثدي أرضعه، وطوبى لبيوت سكنها. فقالت الطير نحن نكفله، وقالت الملائكة نحن أحق به، وقالت الوحوش نحن نرضعه. قال الله تعالى: أنا أولى بحبيبي ونبيي محمد. فقد

أوحى الله إلى رضوان: يا رضوان زين الجنان وصف على غرفها الحور والولدان، واهتز العرش طربا ومال الكرسي عجبا وخرت الملائكة سجدا، وقيل يا مالك أغلق أبواب النيران، وكل ذلك بأمر العزيز.

آمنة ولم يأخذني ما يأخذ النساء من الطلق إلا أني أعرق عرقا شديدا كالمسك الأذفر لم أعهده قبل ذلك من نفسي، فشكوت العطش فإذا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأذكى رائحة من المسك الأذفر، فتناولتها فشربتها فأضاء علي منها نور عظيم.

فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا وقد اشتد بي الطلق فإذا أنا بملك عظيم أبيض يدخل علي ويمر بجانبة جناحيه على بطني ويقول انزل يا رسول الله انزل يا حبيب الله. فأعانني عالم الغيب والشهادة على تسهيل الولادة فوضع

0: إن الاحتفال بذكرى مولد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم مناسبة عظيمة يتذاكر فيها المسلمون سيرة نبيهم العطرة فيستقون منها الفوائد الجليلة. حول هذا الموضوع وحلية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، نبقى الآن مع المحاضرة القيمة التي سيلقيها علينا فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش حفظه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الميامين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن